0: انا يا استاذ فلان.
1: زين انا خلاص يا
2: زكايدت فتحجي ابتي كل كبابي اللي بلو زلنا زكايدت فتحجي
1: اوه
2: كابتي وانا كنت دورت سنهات وانا ناي كنت وانا زلو هي هي ابتي مش هتدي اما جمرتا وان تقصابي كاي وقتي كابت زكايدت نفتحت ابلو اما عبيتي وخونا نابلتي بسان كيكا كاري اسكا ادي تاتنا خطن عبيتي
1: كان
3: تي جبرا مالتي حمشه معتي شتشه معتي تجري كوزا اني غزا نتيكو بعد نتما زكايد نتا مسبه عندك هاي اسكا هاي برهنا هاي زون انا تاتنا تندغبرو علندي او دامت ندير خوندلو يوحنا سحجي او دامت عبي بعد المالتي جي او زات حستون عزم الكت ام دلاوالو بعبيها كل التحالف نتكايسكم مالتي لذلك اتن انستيو اتم تبعتيو طريت جدي في منافط صوتات تقدلو لذلك اتن طريتنا يمكن التحالف نتكا اندغنا افتم صدراي ودقالو مالتي لذلك از قنيات زي اتم انستيون اتم دقا سي اتم طريت دحلو غاست زيك تخترخ بالهم زي تقلقني مالتي اجازيم مش غور.

0: دابا عندي انا وكويا وانا من جنب تحت مسخه دقيقه اللي في لكن مهرات وقن او كل هون بس هذه اللي مهرات الزلنا وانا ديك نسيون زياده انا نقول نسيون ديات سبنا
1: مثلاً
2: مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً
0: مثلاً
2: مثلاً مثلاً
0: مثلاً
2: مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً شعو توتالي كابتناي ناي كرمت زنبرة سرح كابت عبي بقى نعن أركامي ناي تهياي ناي جلس رح وطئين بعرف هالي شعو زكو حلال وزعرف هالو زابق هالو ما يتقلو تابتناي باقومين كيرين دحيت صبالو شعو بتعمين بتصبقه قارسة خاد بهالو ستي ستن قارسة إن سريحين عبز ما عنده إنجيرين قلقل مسكالي أبديت إنجيرين توقون عنين انت اسم انجيرين قلي انجيرين بطعمي الزين وكواتا والدين بغنا بكا بطعمي خاط ولا نحفت خاط قاقيا او بطعمي خاط قاقيين حجي مسكرقا بزي لبخا ولا تا كفئت از نبرت قول ازياد صفوق سلتغون مريسكا ثبل تخيلي خا مالدي جو حد حرق قال لقزي مسرع خايا شعو نعخا خمت تسبيتكا يقول لك مالدي حجي بغومي ومثلا برهان خاط من دالي
3: والله حصب الله قومي هو زور حتزي حدا ولا مدرب بملؤ بقلقل مسقل استشفنا بعمر قلقل مسقل استشفنا سلزغنا السنكاء نتزلون بقى بتنا تقلقل مسقل وسيخ يعني زياده زد مقوم مالتي حجي عينيتي نايب حق صباغ زلو عينيتي قيا حينيتي اصلا من بالك صباغ سي نت نايق قيحن صباغ مالتي انت بقدا امري خاصي نت مرصي مالتي ابزقني عزسي اي تمرات خمس خبلات انا حسي لحارتي زنبر صباغ بتقصا تفيرتات مستعليس وا ساري اخيت بالزعنتيو
0: عقد من زي ما انت داري ناس كبرهان بتي كبابيهم مالتي سكز كدر فوز صنعكم اكل بوتات ديو زعنت قد مزقت مالت ولا بتصوتات لك عيون دايما مثل حدا عينت دي انت يسك نبي ما قدمه
3: هو حجتي قد من زي ما ني فلالي حدا عينت يكون ابو مزحته اخاته ما حصالي في اللي يالو تما حصالنا تالو ولا بزيمو ولا عقد مالتي حجي أبى على خباب بس أنا عارف أنت الأخير كا بتني مسك الزبح الدفتات كالي حجي ذا مسك علي تبل أب كله لمتيع أب كله خباب زي سب لمدوار عموا يدق معي مالتي أنت حر عمق الكا أتي خان أفتي نيت خباب تحس تجن ننعطوا مستفعى لي اللوم مالتي حجي أب كباب بعد سنة عارف وعم بزبح على الزدرف تو عمبب نايت صوتها أشن ده قبل من مقصلت نايت أشن ده خوين تو عمبب كا أفتح باب يوهانس يزوع حجزي أبع سنة عفا جنوني استفعى لنا تدر فتالو بتعم تعمي أيت قبل بتخال خباب قا بتع أنا عب كل خباب حجي تو عمبب فلوت أيكونا تصوت على له وعمبب زبلا ساي ما جن أبكى باب سنة عفا يدله أبتجن بتناي مسك على صوتها بس خلنا نركز نحن مسك علي درب كبر حزالي زبل يفلت معلوتي ندعنا أفتز جود سؤال أول كأخم، أحسن أفتز جود سؤال درفتات خال ناتو اللي هو تعمي بس خال عندك أنا خم ماش كذا خال، أبقول يجن نقدني الرحب كأ، كم نكمل ساعتي مالتي؟
0: أكيد أبقد من زمان زغلو كليات كلوا يخلي تخلنا كنا أبدي استغنى كله
3: المودس هو أفتي أقعدتهم ويفلي دلهم بر إتعلم وحدي توش أو تحسو حدي نت المودس نت نفقري نت حد النت نت الصناعات ز جلس إمالتي
2: توا عم ببون كده اسمعك تخليها يوهانا والنام يعطي صوت واع مع عتيات هذه ماسة
3: توا عم ببي يوهانا ونوح سلس درفة
0: اللو نوح درفة اللو سمعنا يا دنا بيجون زادر في يوهانا حق أمي ما زي كبر من اللو نشكرك لنا دي نزابون
4: رشاك
0: نزابون رشاك نزابون رشاك زي منو
4: دي

0: بتعمل بتعمل
1: بتعمل ايه؟
0: بتعمل تمام.
2: كم يا زاني عمد بنفس كجلا يعلم الناس كان تذكر اللواء كابتن نوي حيواني خي
0: أهو
2: سريح كلاسكي وانا
0: لكم بزعات سبعتون تذكر لا زعات مسارح تاز النبرة
2: أهو
3: كنتي وما استعم ببعنا كوخ قلت أوه بتعمي زخب دني كاب كزارو خمس خدر فقر يدس لبنان أنا حق زارو أي زار ميكا يقولون قل عم باب ما رأي طعم مالت أنا بزح في الطيب اللي ينندي بتعمي طعم عم باب كمزي قارسة خاقير كاسة تأثير كها ولا تقول اللون مالتي كلمة المدراف ناب تمتاش مؤتاو كاس تمد لو عد اللو يسرق أكابك أخمزي مش هلو تشالا لي منا قارسة أنا قيرنا كمزي عشان دا عم باب كنبلك لنا قده بتعمي طعم أنا خقل تسيكرني خدر فولي حشان مس أنه هو خبل قده خزلي كومي بتعمي اسفوتو خا مالتي تبغى باع على بهل اللو مثلا كأليوت مرانا
0: طبعا فادي
3: قدس يوهانس عم باب دقبر له نايك قدس يوهانس مسك الجلد جيزيو كتقولنا لك تخدم بهالنا اي خبرتنا اي جلد لعلي اذا حلف اخا خمس ون خلو كالو حج تقولنا ترى ولا مش مره حقص خمس مساق قرب على الجلد نابت عم باب كوز ده ما ندلي حج فوتي مالتي ابز حج جيزيو وقتي كل سبقونا نيدل كوم خبع له مالتي خمس مش تقول ترى اخا ما انا بزحك سايكم
2: كم يكون يجي زنت فات الزغل وغن عدل زنت حاب زح حلف وانا تاب نوالو بكلامي ما انت ترى مالتي وكم يكون يشتا كم يجي رتهم بتعم تبو بتعم تبو بفلاح جور تلكي فتحت تشاور خمانة ترى خبريخي قام ما اجيرا عنقا كله دقلي انا عام مالتي نتبع على تدن صبارو عبد خد كيو مالتي بأمها خمطة ترحي خمان زلو
3: انا حاصل الصوت وانا كل خطران فاصل زلو خينا عم قد فابيل هم لا سوق ميل انا وهم تي قال حتى انا ما كنت ثانك يو ثانك يو
2: هنا في حاجه
3: ويسال الحاجه
4: عم زو عم ابن ايش كان وصل لنا يوهناسي حجي مست زنبر انا يقدم من حجي نكري اخلنا تصوتا حفت خال خباب زحشه ابكباب بعد صنع فالو مالتي حجي كمتنا يقدم ولا اي هون كن اتخبابنا حزب صنعافه سقاب حجي كابت تخرافير بصنحو اي مالتي حجي خاصس مسبله عقاطامي بفل بحال سبورتن زبالو توديو اتمربكم بحدش كم زبارا برتغير مالتي لازم كل النتن كبابي تاع عدتات بملكع وددر لك عم تقدم زغبر از نبره كبكادادنا انجميرن كل درف انجميرن اواداد بان كورز هارما خورو كل تدالين افتنا يعونا عند سبوتا او يندرحو هم ملكع تن عدتات ودر كنغفر لكنا تباهيلو تخايد مالتي حجي ازي بقى بزدنا لك خمسنا اكسو فيستيفال زكايد حزب تاكيو بهم تخايد مالتي كاون دحر تزبي تبرابيرو حجي صب يقصلو له مالتي حجي ابكال خباب اخوم درغا تغدي فو سلا زخنا كم زعنت من بربار يلي هو يسمع ان كل الناي كل حبه تسد حلفنتي مالتي ما يتحدى يتحدى يكون مزي على تاع صبوتنا يو عم زلا مالتي
3: حق له انا كمان بران حوي حقو او ادس بلني فلاين او توريد كخا او دلو وقعتات افراسوم غيروم قال حقي لو فريحو افراسوم غيروم كقالادو مخلو عطامنا انبس مالتي رسيعو حقي نع ذكر رسيع اصلحي او دلو باع على مها فولي مالتي دس دلكا كفت وقعنا مالتي فرس غيروم غوايو قال ابت بتكرسيان يخلوا قال بتعمي دس بالبهلي زلنا
0: كم زي فيستيفال عينتي يقتلوا تغليخ كم زي فيستيفال حجي حزب صنعفن كبابي كل سب لون أنبسي لبهال تبعل كل سبيو كمزي نورمال كدان قلق يري أكيدني كل سب بهالاو كدان قلق يري كابتا زلاتو بهالاو كدان قلق أو لعيت بهالا قال له حق العيش نابكال كزرقح دسي بلاكا بتاعمي إن شاء الله فجي كمان كم فيستيبال كوينسي كم لبوا كم فيستيبال كوينس ولا كبهاجر مولو كمان كمزي نقدة كمزي عوي نقدة تقوين السب كيدو بهالون ياتون وقعون كالسماقر كلالة كمهار قلق بتاعمي دسي بلاكا نحن خاطر ما صنعت تقول لك زي خشعه شعو كل سب نايت خباب يستزمت أو خيركات مصنعة تقبر مصنعة تقبر كمار زريخ رئيس دليخ زناقع الدليخة كوم هو مالتي جيت تيبع الحانت معاتنا عدونا كينا راك
3: تمتيخ بسيح
0: عمر ستايم
2: نسحي
0: لكاتنا
2: ومعاتنا عمزة بسلام
0: يتصحنا أمين أمين

0: ضحك عليك زين
1: جي انت هرده تزهيبو منا اياي رسم الطوط عارفه زيت ملطو
2: اياي رسم الطوط عارفه زيت ملطو
1: اياي رسم الطوط عارفه زيت ملطو
2: اياي رسم الطوط عارفه زيت ملطو
1: غيرنا نصفو مالتي انت داهيبو منا قالها
2: فسس زندقي عمتنا عمت يصنحنا كيشرب خي غرفه كمزنا عمت يصنحنا يلوم سمكا حجي ابزي مس ودسكا تزهيبو ما خمش تصرفو ميغا صريفناني اولاد عد صريفناني يلو زحرق سبا يله بهلي بهلي كم كم كم نوريم تقيلهم كم منون فتنو زندقي قال غزي دخبكن كم زي اغله ولا تنانس مالتي تزي كوينو كن صريفناني اولاد عد صريفناني يلو زقيم سباي وي زقيم سبيتي يلن مالك كم بالي وترعيم
3: صبو اسكا كيلو زوبن كم تي زبدنايو فلسطين جيزي هويولو ينا بابراهام اب درو
2: يوانس
3: كمونا بعد مسكال مالتيو اسكا بعد مسكال زكايد نتفتات كنتي مثل نت بعد مسحال بعد كم سي يوانس بس خبر كان زكايد كنتي هادو بدك تبعت لي وكم بدك تستيم
4: اوكي حرا حجبزي تي مسكال تدامير عندك يا دلو تزعبي تصنبلي مالتي جنايت نتفتات نايتي قدمي اخا برهانس قاب يوهانس زلونا اذا حلفه بدمق زبله بزعبي بعبي اخا كان مجمريا نزمد بزي نزي بعد مسكلي تمدلوات تصنح مالتي تينا اشنا اشهم بعلى برهان كان مجمري يوهانس وكما اودا امت كينو نخلت يجن نتا اودا امت يكاي دلمو تمدلاو اي قتل كانا مسكل مالتي تستو مالتي كم سلا زغنا جي ابع المسكل اخوخا يالو هويه مسولكا مالتي جي قدمي هويه مبالكا شجيركا نتدنب بملؤ اخوخا اخوخا اخوخا اخوخا اخوخا اخوخا قعد حملي قعد حملي وصا قعد تسمئته نابلكا تزرولو مالتي خفت زنبر كرمت سب حملي قعد خرم بصحته مالتي سلازي خاو نفتي شويتن نفتي ششاين أساقاً وقعساقاً إلوم هويا دابا لشعو لك أخمتناي تزغني وغنيات نافت قرعات وينافت بتكرسيان يخود مالاتي سلازي أفت بتكرسيان سلستك زي زيروم تشيقون كي ودو أم تطنقي أم يمزغود مالاتي سلازي كلو تنايت خبابي ببي جنافرود مسعادتات أفتات قابة تكرسيان تأكيوام شعو بحانساب لك نتا بتكرسيان شعو بمبرحاتي امتخبوا مالاتي لك أخمزي كاليبات عينات كوينة نت بمبرحو زري كاليبات يتخبون مالاتي جي كم زي أغيرهم يواتو كم زي أخاء السوم كأناتهم لغات اللوهم كوروح يزيد مدس وخبرو نعم مودا تخاء سلزخونا خعقو سلز اللوهم تراوات أزهرم دخوني تراوات وحيز مدس عفتي غرعة تأكيوهم يتسقهوتو مالوتي حجز مشاتين عنو اللالنا مالوتي تنوالد كأ لك عدخول لخوكو أزغنية أخواتو أزغنية أبحاد قزا عجعين دقابرا بتقزا قزاسي أمن تقون لما عمتيلن كافتن لك انسيو عج اي قبران تاد بس حتى اب قزا اي كايد مالتي سلازي بونقلو تنتفتات تاوانا قزا نعا انت قد فلن مالتي نعا ولا حانت اي تحقزني مالتي ناتن حلاف النت سلازغونا اب زخاء ان اقرام انقدر نسي بعلان سورايك حلفا خمز غلا زم مهارا المقدي مالتي زخاء جي خمز غيران سنك اتدا لينا اللوا سقاب تماودات تس اوي تم سقاعد مسؤون سنك افتبوط انكو يعني صوت

0: انا هخطف فيها. متى؟ كم اسكر فلي بمقطع لي؟ ازيغ عصر سمسر
1: سعب غلودي سعب غلودي وين عاد أتا؟ ها؟
2: ولا من هذا؟ أتانا حيمت مع الدغي لو بغم نزف
3: حتى حتى تحصل قطة حتى نريد الطا حتى تحصل الطا
1: هنعوض تخونا انت علي ما تعالى عدي ملو هولي إزمة تزلب لك على أخوك
4: أتا وي هوي وي هوي تصاوت لهم ليتا انت زي قدر فلو دا
5: انت هوي دا انت عدنا
4: وي هوي تلدي خبير وي
5: هوي وي هوي سمت عور حسكون عمي اتاني وقصف لا وجهو وي هوي
4: انت هوي زي قدر
5: اتا اتا زي قدر فلو زي بلو وي هوي
6: انت سمت عور ديم صوي مانتا
5: اتا اتا فتحوسكي
6: تنداي قبرلو
5: فتحوسكي فتحو امو
6: فتحنا
4: فتحنا فتحي تفتح
5: هاي اسكي مستون باس قولو لا عدي مستون باس قولو عدي خنطو
6: وانا عدي هو
5: هاي اسكي
6: هاي اسكي سلوط بولو ماتا كلا
7: واي مليت هاي ايه يعني اسكي
8: فريق وهم سن بعد تحاوي سوا وري هلو لا ولد سبايا
9: انت كان شكنا بيلو دي قتلو
8: ايرو كما يجي سبب
9: وري هلو لا بلو
8: اذا شو يتحرر كيف استمر تدخل كيف تبل انس انت وي الى ذات فاس هتم جلسي كما يجي سن بيتجاجي
9: ويكتر نبره
10: انت خوف زيت بل
11: حنك خيري خادي
9: شم عسك تخال انا زي مزو معدس احبر ربي لك الخطسان ان انت عبسك
10: انت عم بفلين لك ام مختلك
9: انا زي درات كده انا فيه قرات كده انا فيه زي اللي تعرفين اتعرفك

0: 当たりだ当たりだ当たりだ
1: ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر ن ر

0: بقول بصوت بلد شيطان حرج فتاك بقيم عينم قالوا مناي في المالي قريمي بعد ما أبدأ سبوه لقصوره بحي كذلك
1: وهي سيت مسجر سيزا قالي سي
2: مرأي بحرية تبالك زا قالي مرأي بحرية تبالك
1: ولي أبوي تمسجر تمسك مارئ تمسكن كمارئ
3: يعيك تقرأي الليس نبزو حتى وش تزاي تقرأيس أنا حتري لو ما عندس حد يقل
4: هذا
5: أوف بس ما أقولون بس كنت سحب إيه شمعي وداي تغفل على خانتا حدري ها ده حندوع لكم
4: ما أنت غدب تبل
5: تودي ها أنت غتركب
4: سرنات كامل اسم لشي عادي حوزل بالوالد له
5: تودي يا أبا ساين دين كارن ديت لك أطلون
4: أبا ساقادو
5: وين
4: باهم وحد بايتون أقبرت أمي تشوكي تخانيركا
5: واي واي دكاي لبقوا بس عبدالاتي لما عزيزيو أنا إذا غرطت المرأة لسنني أنتم دكاي حميمي هذاك شان راي
4: أمين بهابو غير قبة بالكاتا
5: إيه أنت هيك تركب طولعة
4: عد غطعي كم عرق لقيبك أنا زعد
5: أنا
4: كم سنت قبل لدحري تهبيلا
5: ما كم تقاقي لهم لكم
4: أتا سبع حدد زرب أي تقاقوا عنكار عنكار يتكاها يملغوك
5: أنت أدري أنا قدي فيه لهم قدي فيه بقى حتم قدي فيه أمم بقى قدي فيه زم دكا أي تحرقوا مو أي كرسون أباهم كي
4: أنا أنا حترأي كريكا أنت قلت
5: أنت أدري جبت أنت ليكم جبت أنت ليكم سي إذا نقارن أنه أزي أنت بلدي
4: أنت جبت دلينا بعيننا نريد أن نادي يكون أتا سبع حدا حدا قبلك هلغو إذا مسدك عدي كسار كسار مزرع بتحرقوا بلك هلغو
5: وا أتا حدري أتا حدري أتا شماي ودي وا سب كنقركم زمامو جدال أيو حري عاي كيلن ديو
4: ها أنت يا حري أنت يا حري ها ساون
5: أهلكون قال كنا تقول عسى باي تمتع لي قال كنا انا تبزل له قيم سب زدل انت قبرنا بزدل انت خداسي تقوم تدندني تقوم تدندني سب زعدي من اتنا نبزدل ترى كنت غير كم انت قبرس انت حما على وسك سب
4: رديك هلو انا حتراي
5: تمزم دك اي مساي ديتي تحلاله عند حردا دفراتنا نحنا اقبازنا من اساتنا تبلون تخونكم سي مزناهم كويزي ساون تبهال ابدا برخان دي زله دفرات تخونكم كنداخم ندير ديت خدوا زم دك
4: كيف نايو سي نايو
5: واي
4: و
5: اب حدا ما سي صنح وين صدع عين بر عندي خمس نفاس عندي كارت حدا نار تحدا نار تحدا زغرابت
4: هذا زي زي راجل زي ما حمقات ازرا يكون المتين سمع هيا خلينا نكبر اعطينا هنطبي كاين
5: تاخذ
4: قبلني ترى انا مسوق عمل غيتبل انت من طبيك هنا هيا خلينا نقعد فراي انا
6: شو ده تود زوجك
7: كم اين اللبا تنعن تور حرح بلا
6: ولا مشو تسي يوصى يا بلي
7: انت اخي يفرحك تدريت
6: بلي سبع له دبتوشتي
7: أنا أتنحي أدي أمثل ما هي ولا كرنا يوتي
6: بلا خير كريئة كأت بيت
7: حرا أي تتقلت بزركم ساون زي حدو قلنا
6: أنتي نايف حق اليو كان شكنا بيلو حاج أنا رسنا بيلو ستوكس بيلو
7: رأي رادة اللو إمسلك ودا أكل بلنا
6: أنا ننقع الكوب نيتا حاج إن نارسو نخلو زي الحاج إلو تلم بلكم حقيقة أنا خمزة مهرت أبعد ما يملو كساب حي زتو كوس بعرايم بر زتو كوس سبر إيه في الاثنين بلو كله
8: أنت يا بلعبة
9: محي أنت أخذت بزلقي
8: عرسي قريبو عرسي أخي لنا تقارب من الزلق
9: حرش دا أنت تخا نا غربي مثل ما نرى حقدي مثل أشو زبل كدري ما خير
8: نساوي كيف كاسي كمل تدوه بدل
9: خير ما
6: ኣነ ስምሳውን ምቕታልዩ ነይሩ ሕልሚ ሎሚ ግን ኩሉ በኒኒ ትኽኢለ ናብዛሕ ፅኖተይን ሓዳረየኒ ይኸኣቱ

0: بمناسبة بعال القدوس يا هالناس فنتوي برنامج الصوت اللي ليكم زي ما من حلاية الفنان أمان إيل قيتوم قبولام هلينا جبنتنا تتعله ليت أرحبا مسلنا قدم بلو كلكم مسل عدكم مسل فتشكم من دقاكم إيه عيد بكيت قد تحالفه سأيت كل ناتا زي ما مسلنا التلالو ماكو بنت قد حلا
1: قدم بلو تخاتها سلتنا ደስ ምበለኒ ኩልኹም ኣፍቀርቲ ትሕዝቶታትና ተኸታተልትና ምሳና ሓቢርኩም ክትሰት እዩ እንተኾነ ግን ሩዲ ይመስለኒ ምሽፋጡ
0: ሓይሳን ወሓይሳት መተቕብላትና ኣዜማ ምስልኩም ትውል ህሌና ዓረፋና ላትብል ሕላየት ፈናን ስሌማን ኣሕመድ ፈታማ ግልዒድ ለሸር ሕላየታ እግላግል ንታብዕቱ ምስልና ኣተላሉ وبدقمان هي عيد بكيت وسعيد قل كلنا دي متمني دي با حلايت دي بوتو بالنقيس مثلنا ماكو دو تبليو نقرا لك
1: بكا فاتومنا بزا زبالكي هدر فينا دمتقوي سليمان عرفانا ون نزي تفالا لي بعالاتنا مالتيونتي هايمانتاوي بعالاتنا تنصبارق درفي سلزغنة تازيا تصبقتي درفيا نمولو تحستو ون عبني حمشة دقيق تحستو درفي انت دارينا ينخلو زيت امر افتودو امت زقبر نتفت ኣብ ደርፊ ስለ ዝንፀባረቕ ካብተን ንበዓላትና ዝንፀባረቓ እየን እሞ ናብኣ ክንሰግሪና ፅቡቅ ኣለኸ ክብራት ተኸታተልቲ ናብታ ደርፊ ክንሰግሪና ደጊምና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ክንብል ፈቱ

0: بمناسبه بعل قدوس يوحناس فنتوي برنامج مسلوت لكم ازيمه حنا مسلكم تلينا حيسا وحسات ما تقبلتنا اقول كل شعب اريتريا تقبت عاد وخاد لتركب هي اسناي ديب العيد بصحينا عيد بكيت وسعيد ان شاء الله ديب نتمنى برضو ازيمه مسلكم تلينا من ذات لينا حلايتنا رقت هلقناتو الا ازل نقدم حلايتنا راح حلايه الفنان عثمان عمر او هي لقبنا يو جمايكا بولا لتأمر من حاليته حتى حلايته قبل ما قدمته فنان عثمان عمر بمن قبه دي مسرح وروكا كل نفر فنان بهلته نايو قدرت بديبونا عثمان مهي بزوح فنتوي قدرت دي بس السعيد بديبو ولا للقات لي يسمع كمان قل عثمان قل رأيو وقل هتولا سوسعهية قل تابعو فته الدولية مهلينا حلايته بحبار قلنا رأياته بدقمان هي قلنا قبلتو أزيمة عيد بكيت وسعيد ديب أمبل مثلكم تلينا ماكم بحجي ناي دمتاوي عثمان عمر
1: جامايكا
0: جامايكا كبل تساني حي عثمان ناتو قدر ناتو ستايلة لو بستيج كنتنور إيو مالاتيو بفلاي سو بساعة سعيد انت متقنا ناتو فلو يقدر لو ولا ناتو قانق وزي سمعون صحاب النتال لو كفتوم ستيج زو قطعت صلو دمت اويانا حاليو
1: اب نايك ادم انت دا تمليسنا فاتوم كل جزي نايك ادم ولا نايمي دا درفتاتنا انت دا رينايو اب ستيج تسايدو انتو قونا قنص باقا لو كساب حج اوان ون زمن وسب دارغا يلن ولاون توم نايلو ممن السيات ولود انت دارينا نس نايك ادم درفي ام موبايلاتهم كسمعو كاستما قرو اخي تعزبي سلازي دما ناب زمناونت انت دامتينا باهلاو غنبلصن احنا زمناونت انت دايلناون اب درفتات دسرح حدا كابتي باهز بلاني باهل بينو يسرحي زمناو دما بينو يسرحي باهلن زمناون توها هيدو كسرح كلونا ابنت كم زخت بلا صنح كناي دمصاوي عثمان درفي باهلن زمناونتن حويسي دسرحو نسرحو ولا كانت قنقع ايت فلطو بتي زغبرو قد ساعسيت كن سحابنت يهلو سلازي دما نخلهم قنقطاتنا بخمزي مداي تلالينا علالينا يلالينا موتهم دمصاوين نحنا دما نيمنتاي بهير ساعسيتيو انتايو دابل دما كل من اسي نتي درفتات كسعبو نعزبو انا كم تزبلكيون عثمان زغربو درفتات انا يسحبني وانا كمكدا مالتيو ابسفر علي وانات ونسمعو سيو لومي دمقت كبنا اينا زبعلنا نابتا درفي كنسغرينا كبراتن كبرانن تخاتاتلتنا نملو تحستا كنكاتاتلا مودي جبنا كنملسكمينا نملا حزب ارترا مس كبر حيلتات مكلخالو انقعنا بكبر بعل قدس يوحنس بسلامه طحن

0: دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات ما تقبلتنا يوم 10 سبتمبر كل ألف أسرة وسستو بكيت بع القدس يهنس ديب أمبل قل يوم سيد دولو يلهن لها أخبار كبت عدو خارج قل تقدمتو كاكم ما يدو برس أخبار قل استبدي تقليم قبلت بدرس عمار كرم وراتا السنة كم سرقلت حبرا ارترين سكان رياض ودوارا ذكرى يوبيل ذهبي متأسس مدرسة صور في عيدو تقليم قبلت بحر كياح محبر رهيبة كدمات قلة تردنا أما مجتمع كبار أخبار خارج من تعدى جرمان زياد 5 بليون يورو لتواقم كسر اقتصاد كم جرادي بتحبرا ديب أمريكا عدد محجز ميزانية سنة كل الف عسرة وسسحت كل تريليون دولار كم بتحرى تحبرا وأمريكا أستراليا تعدين معادن لركز اتفاق أرس أخبار تابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قلنا تعدى تقليم قبل تبدأ رسع عمار كرم حفظت ماي وتربط والشكل اللي ركز وراتها السنة كم سرقلا ما مقرحة إلا شغل أستاذ فانوس قدام حبرام أقل إيرينا لها بيا حبر أستاذ فانوس دي بعصر كل المديريات لتفرروا حس 7000 درسة ومسؤولينهم دي بحمسة وأربع دار الداحية لها لها 4 وسع نقاط عند تفرروا الشقيات والسانيات أكرت وأشر عشتيل وشي قروت أشتلتا كم سلوما سانيات إرقياتات ودحن ترافيك لها كم برنامج كم سلشك أو أبراهام بأساس اللي زياد من 8 و7 ألف شتل عجي ديب للشتل 6 حمسة و6 ألف متر أكرت وزياد 10 حتى ألف متر مكعب شرعات كم سلشك أتحبرا ديب دنقوبة للشتل أشتل للشك أكرت وأشر عدي بلا تتحز درجة تقلب تحضارات الفنتوهي ومجتمع مسؤولية تقل رفعت فقدام تقليم قبلتنا يوم عامت وراتات درس عمار كرم من يوم 7 جولاي أسك يوم 15 أغسطس دي بكل المديريات كم تسلق بقى لتأمر ارترين سكان رياض ودوارة سعودية ذكرت 5 سنة يوبيل ده بما تأسس مدرسة ثورة الذكرى الزايدة تقل فيرا روح حديث عمار وطن بات بالسقرات يوم 10 سبتمبر عيدوا التفاصيل اللي خبر منصور عثمان قلت قدموته
1: ديب لبرنامج ذكرت كلمة لأسمعته متمم معي تغدي سفارة إرتريا السيدة وين قرز قهير مدرسة صورة ديب وراتات ندال سلاح بأساس من آدم مهمتو لتبل فلسفة جبهة شعبية لتأسست كمسل هما ديب لا مرير وقته اندي ترفق لدراسة أولوية اندي تهيبة لتقدمكم على لتشرح مهمة تأريكاية مأسسته كم تأبرهد مسؤول جالة إرتريا ديب رياده ودوارة السيد تسفاي تغليب جهته مدرسة صورة تقل حرية وسيادة وطن استشهاد لدفع وحرويام في الرأس وميرحة لفرو ديباكم على تندشرحة اقول كلهم درسة ومدرسين لعلو أسنى اتلاب تحينا بيلا ديب مناسبة فري مدرسة ثورة لاتا وزيرة التعليم دكتور حليمة محمد من أسمرة بقبي شبكة بكسوس حالة متأسس مدرسة ثورة كم سلهما قبي كدماتا وتطورة بمراحل اقل مشاركين مبرهي حقولها بت درسة مدرسة ثورة تاله اللودي بقى كان كما لبي

0: شبه محجز جارد يبان كم سلالية تقارير الحبرون أبحود عدد من روسيا طبيعتي غاز للزابل على اتحاد أوروبا من سنة كلالف عسرة وسبا بتمامه كم بطر منه دي بالحبر تان حلام لا اتحاد محجز طبيعتي غاز قل رهيدي بلا مجال زي 300 بليون يورو شافقت كسات مال قل لي ده كم سلت كسب سما قدرت لحبرو دي بأمريكا عدد محجز ميزانية فدرالية سنة كل الفعسرة وسسحت كل تريليون دولار كم سلبتحات حبرام لا عدد مثل لا كله سنة كل الفعسرة وحمس للسجلة محجز دي بلترين بحد كل أمت بليون دولار كم سلوسكا هي تقارير الحبرام سبب لو السكوت وكل عدد مال عسكرية ومدنية كم سلطة هي اللي تحبر لها من سنة كل الف عسرة وكل أسك يوكرين حد كل أمت بليون دولار رتوا قم سدايت لندات أمريكا ديب إيران توديها الهليت في رارو عسكرية زي 3.7 بليون دولار كم سلوديت هي اللي تحبر أمريكا عسكرية ما قدرت أقل كأتردت لها سنة إلا زياد 900 بليون دولار قلت وكله كم سل قدر هي جيماما وطنيا يدين أمريكا 4 تريليون دولار تحكم سل على لا حبروا تقارير لا عدد مثل لا قدم عشر سنة لا على دي بلتر هي بعصوف كم سل وسكة لا فهموا نايدون قوبة خبر أمريكا أستراليا تعدين معادن التولى ركز اتفاق كم فرمية حبريام لا اتفاق أمريكا دي بأستراليا دي بنية مؤسسات تعدين معادن ناي زياد 400 بليون دولار كسات مال قلتي دي لا كم سألتو لتحبر لا لا كسات مال كفل ناي لرئيس دونالد ترامب أمريكا دي مجال تعدين زياد 3 بليون دولار قلت أفقر كم طول هي بولت أنحى شرح كم سألتو هي لتحبر لا لا مصدر متن كاب أمريكا دي معادن تشاينا قلن كس كم سلسدية رئيس دونالد ترامب جيما مهبام تشاينا منافعتها قلت أدمن دي منافعت مدنية وعسكرية قلوا على قدر فريات كم من عدي بلت أمر أمريكا إبا مصدر منا قروب محجز لجردي بندول كم سلتن هي اللي تحبر معادن دي بفريات عسكرية تكنولوجيا وإلكترونيكا حزوتهم دي بتتوقع المدزة كم سل هليت لتأمر أخبار قن أتمم أرس أخبار إن دقمنا نصارح منكم تقليم قبلات بدرس عمار كرم وراتها السني كم سرقلة حبرها إرترين سكان رياض ودوارا ذكرى يوبيل دهبي متأساس مدرسة ثورة عيدو تقليم قبلة بحر كأيح محبر هبة كدمات قلة ترد لأمام اجتماع قباء من أخبار خارج جرمان زياد حمسة بليون يورو لتواقم كسر اقتصاد كم جردي بتحبرا ديب أمريكا عدد محجز ميزانية سنة كل ألف عسرة وسسحت كل تريليون دولار كم بتحبرا وأمريكا أستراليا تعديل معادن التولى ركزت تخص اتفاق كم فرصة كل يوم سيد دولي على أخبار كبت عدو خارج ديب لنا تمام وشكرا لقلا متابعتكم ديب انبل لنددا كما هي أسنى ديب فعال ودسي حامسة تحينا قل كل شعبنا إيب أكيد وسيد ديب انبل
1: مرحبا عليكم والسلام
2: بشرات بشرات بشرات مصورات
1: بشرات كاتسني هاي ميت انا بشرات
2: سنين ليتا محمد وبامنا ابعلوا افان
1: ها
2: 6 لوبك.

0: ሲታ ንስሪት ወከዚጃ አነ እንደከማ ከማ በተጻጾ ተማ
1: ላታ
0: ሰብግንደ እንደከማ ከማ ማ ይቁራ ዳፈነ
1: ያ
0: አይዋ አዛ ስምዒን ኩል ሐፈር ወማ ይቁር እግል ደፈን على الاماكن طلول اللي ينشف من الوحد يبسام حتى دول نقوت الحزه الا قبينه لتلي
1: لا تا
0: ايوه
1: يا
0: سن
1: ما شاء الله كفال خلص نحو يا عافه لا قدامنا اذا الشافه
0: سمعيني نسريت يوم انت ميت تاكانك يوم ندير اكو اذا رجلكم عليكم من اكانك يوم منا ما تدري
1: يا
0: سامعت
1: قلبك اخذ بيت حاسه تقنصني تبغي انا اصحى ليه رحنا على الريف
0: قد حنت لما نجبي الا حناني تحنكته سميت نكرت بقصو كبل لنا نسريت كنا باره من الكيت
1: انا راح ارخيص
0: راح بلقن
2: كل مساكب صاصوت بدفنات سقعنا ابدي

0: ክቡራት ኸታተልትና ደጊምና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ እናበልና ደርፊ ብቋንቋ ትግራይት ምርግዲ ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ሕጂ ድማ ናባኸይ ኣዛዚ በቲ ዓንቶይ ክትገልፆ ፀናሕካ ብነቲ ናይ ቱሪዝማዊ ስሕበት ኣብ ብዙሕ ዝበለ ክፋላት ገሊፅካኢኻ ትገልፆ ፀኒሕካ ሞ ዝያዳ ኩሉ እትልልየሉካ ኣሎ ዞባዓን ሰባ ንስኻ እቲ ናይ ሰፊሕ ናይ ጀራዲን ቦታታት እዩ ሞ ነዚ ከመይ ኢኻ ትገልፆ? ከመይ ዘሎ ብቲ ዞባ ብከመይ ከሳላሰን?
1: ብሓፈሻ እቲ እንተ ወይ ዝገለፅናዮ እንታይ እዩ እቲ ፀጋታት ናይቲ ዞባዓን ሰባ ኣብ ክሊማ እውን ምርኩስ ዝገበረ እዩ። ክሊማ ምርኩስ ዝገበረ ክንብል ከለና ሰፊሕ ዝርጋሐ ናይ ክሊማ ስለ ዘሎ እዚ ዝርጋሐ እዚ ከዓ ነቲ ዓይነት ናይ በቕሊ ኣብኡ ክበቁል ዝኽእል ኣግራብ ይፀሉ ሓደ ካልኣይ ርብዓን ሰባ መፀውዒ ናይቲ ዞባ እውን ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣስመራ ምስ ተበገሰ ነቲ ዞባ ልክዕ ብማእከል ሰንጢቆ ዝሓልፍ ዳርጋ ነፍሶ ወከፍ ንኡ ዞባ ናይቲ ዞባ በዚ ርባ ይፅሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ማይ ትሕዝቶ ናይ ማይ ሃብቲ ስለ ዘሎ ምስቲ ክሊማ ተደሚሩ ንጀራዲን ኣዝዩ ምቹእ ከባቢ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍላይ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተመስረቱ ከም ዓዲ በርበረ፣ ኤላ ብርዕድ፣ ጀራዲን፣ ኦርቶላ፣ መካላሲ ወዘተ ዝበሃሉ ኣዝዮም ዓበይቲ ኢንዳስትርያዊ ብእንስሳን ብጀራዲንን ኣብታም ዝኾነ ከባቢ ዝካየደሉ ዝነበረ ዘመናዊ ማሕረስ ኣብቲ እዋን እንተተሒዙ ዝተላለየ ከባቢ እዩ። ካብዚ መንግስታዊ ንጥፈት ኣትሒዞም ከዓ ካልኦት ሓረስቶት ካብኡ ተመክሮ ዝወሰዱ ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ይኹኑ ካልኦት ዘተኣታተዎ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ናይ ጀራዲን ዞባ እዩ ኢልና ኢና ንጠቕሶ ንዓን ሰባ። በዚ መሰረት ማንጉስ ናይ ከረን እንተይልካ ራንሽ ናይ ዕላ በርዕድ እንተይልካ ወይኒ ናይ ሓጋዝ እንተይልካ ናይ ዕላ በርዕድ ናይ ከረን ወዘተ ኣዝዩ ተባሃጊ ተፈታዊ እዩ። ሕጂ እዚ እንታይ ወስደና ንሕና ኣብ ዞባ እዚ እንተ ሰፊሕ ዝኾነ ዕድላት ናይ ወፍሪ እውን ተረኺቡ ተካልእ ከባቢ ኣብታም ዝኾነ ማይን ኣብታም ዝኾነ ሓመድን ክሊማን ስለ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ጀራዲን ዕድላት ኣለዎ ንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ምስ ኩሉ ንሓስቦ ናይ ምዕባለ ናይ ልምዓት መደባትና ግን እኹል እዩ ኢልካ ትድምድመሉ ይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ሓረስቶት ናሹ ናሽቱ ጀራዲን ዝጅምሮ ኣብኡ ዝፈሪ ዓይነት ናይ ገረብ ዓይነት ናይ ፍረ ናብ ካልእ እንተስፊሕከ ማዕሪ ክንደይ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣንሰባ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ጀራዲን ብዛዕባ ፍሬታት ምዝራብ ማለት እዩ ሓቂ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ነዚ ዕድላት እዚ ተጠቃሚ ክኸውን ኢና ንምንየሉ ማለት እዩ።
2: اهلا بكم مشاهدينا في هذه السهره التي تقيمها الفضائيه الارتيه بمناسبه عيد القديس يوحنس هبت مريم لا حلايات لا نريعنا ولا تلهي نريعنا هرمو قوميه بلينتا مثل الزازل اللي بالعلى لا علاقتنا يا ميته هرمو دي بناي حرس وناي قليتا مثلا ميتا لحلقات ودي بمت دي بأي وقت تتحليه
3: لحلقات لأقلان رأينا ناي قومية بلين اتوقت هرمو بكيوان دال هرمو اقل قليل مشاقو منو لشقل اقل لسحاقو وقل اتفاقو عنده بيلو للحلو حليتو وحين ناي هينا دي حين كرم دي وقت لا شغلنا هرموت ولا تحله اللي ولاد الابو اوالد الابو ابي الابو عايش الابو كل قدام دي بهرموت لتفرره لحليو هلت الهدف لنا يميتو لقدام فيقت شغل بزح قلشكه انت بهاله على لتحله حليتو بديرو لتحله نبر على زي ما قدام كيوا ودي كم قبدي بغراتك لكيوا تم اندبيلا قلشكه يقدرني قلت لوق هلا قال هلا اقوله وقلت فاجع هلا اقوله ولشقول كما قال قدام قال لي جيس كمسلي لي لما سلدي بكبتهم ورود كروت حلايله لامره سحق لامره للاسحقه حقو تركبه كمسلي لي دي بحلايت لريناه ندو دو لفاجعهم ولشقول هيني قدام جيس بلتو لزي بلين سبت كمسلو رينا دي كنت كلن لكم يا هلا كمسل بناين هجيا بناين عدد كلن دي وقت هرمو لو ودياهو دي وقت حرس لو ودو دي وقت وكاع لو ودو دي وقت ناي عزيد لو ودو حليت ناي تقرنيا مثلا ازي دي وقت ناي عزيد او ندال عزتو لو حلو حليت هلا مثلا بزحنا الى حليت قربان سرن دي كون ازل قوميات ميتو متوارثتو قوميات حتى دي بلا تتحلي ابه جينا الى قوميات الهامه تتحلي و نتنفعوا نركبهم اللي ملاريكا لقوميات لعاداته ولا طبايع نايو ولا لا تراس نايو متوارس كمتو ديبا حتى الهليت ديبا ما كاليت كمتا هلي للاريكاتو اللي هيني قوميت اللي أغليم عن سبا با لهلا قلو قوميات كالي مهلا ديبا أغليم عن سبا هيني زيادة

0: ግን እዚ ክቀሩ ዝሃለ የትግልና ለቆምያ ተዘሕነ ብልን ቤልና ገባና ምንገቢ ቆምያ ትግሪ ትግሪ ልትሃገው ወገ ትግርኛ ልትሃገው ትግርኛ ቤልና ምንገቢ ብልን ልትሃገው ትግሪ ልትሃገው ወትግሬማ ያኒ ብልን ልትሃገው ወትግርኛ ልትሃገው እሊ ንሱ ርሑ ለቀድራ ምና ግርመት ናይላ ኣቕሊምቱ ለሸዓብ ክምሰለ ልግልግባ ለቀድራ ለመንበረሁ ምስል ሰበት ገባቱ ዲብ ሓርስ እሊ ሓላየት ናይ ብልን ርኤካ እንተተትሓለየ للهرمو له لو لكن كلهم بلين يكونيني كلهم توم لا لا تركبات الله الرحمن مسلم الحلايات الحاليه مسلم بالات هذا اللي هجا نايحد لتطور ابا ومسلمه هي العاداتهم لطبايعهم مثل اللي تبني وبلي هي لما حبتهم ديب قبتهم ديب جنيتهم ديب عبيهم مثل ركبوا بهلتو لبستهم متشابهته نبرهم متشابهته كل الحالاتهم دي هداي مثلا اذن اي هداي اند لتفرروا تدي بلين نرات انا ما كون حرج نمصات لا هداي اند لتفرر لهوريا نايره كم قبل دي بتجري مال هوريا متشابهته بس لو قتلت تفنتن دي كون لتلي حتىتا اللي مل ريكا عموم ريكا ومقبا كم قبل لشعب كما اسره حتى مثل لنبر شعبته
1: بالتاكيد وهذا هو ما يميز الشعب الإريتري في كل القوميات وفي كل الأقاليم التجانس والوحدة والمحبة بين أفراد الشعب الإريتري وقومياته المختلفة. أستاذ محمد عبد الله، العادات والتقاليد تلعب دور كبير في عكس هوية أي مجتمع. العادات والتقاليد الموجودة في إقليم عنسبة وخاصة التراث الشفاهي الموجود في إقليم عنسبة.
2: شكرا أستاذ صلاح. قبل ما أفوت في السؤال أحب أن أضيف فيما قاله الأستاذ هبت مريم بالنسبة للإنخراط والتجانس لصفة عامة. طبعا حتى الشعب الإريتري أشياء عندنا بنيت حتى في الثورة، لكن ما قبله مثلا في مناسبات العيد، وهذه المناسبة مناسبة القديس يوحنس في العايات، سواء كان في عيد الفطر عيد الحاج، الصغار يحومون في البيوت ضمن الميزة الموجودة هي الصغار في البيوت، سواء كان تجرينيا ولا تجري ما تقدر تميز، كل واحد يقول معايدين ويحوم في الهناء، سواء كان في عياد المسيح والعياد الإسلام. فهذه من ضمن الأشياء اللي تقدر تقول إنه أسرة واحدة هي. أجار كلها تمر في بعضها، عندك حبة تمر حبة بلح طوال تكون مع بعض. ففي أشياء كثيرة تميز المجتمع، وزي ما قلنا التجانس والانخراط، يعني ممكن الواحد يقدر يضيف لكن الواحد ما يستحضر في ثواني بسيطة. فبالنسبة للتجانس الموجود حبيت أضيف هذه النقطة. إما بالنسبة للتراث الشفاهي والتراث بصفة عامة، التراث له دور كبير في بنية الهوية الوطنية والتاريخ، لأنه بالذات التراث الشفهي إذا رجعنا في التاريخ منذ القدم لم يكن عندنا التاريخ المكتوب، وحتى التاريخ قبل التاريخ المكتوب كان عندنا الناس كانت تتوارث تاريخها وثقافتها، وحتى الأشياء التي ترسخ هويتها عبر التراث الشفهي، عبر الشعر، القصائد، والغنى، والأمثال الشعبية، وأشياء كثيرة. فالتراث الشفهي دوره وصفة عامة التراث دوره كبير في بنية الهوية الوطنية وحفظ التاريخ. فبالنسبة للموضوع ده ما دام يعني تحدثنا عنه، هذا مجال عظيم، مجال يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى يعني مساعي لحفظه، لأنه تاريخنا موجود في تراثنا الشفهي. فشخص كبير أو أب كبير لما يموت

0: وهو زاخر وكان عنده هذه الثقافة وهذا التاريخ، يعني تاريخه والقاعد يموت. فدائما نوصي في مسائل زي دي عشان نتخذ مبادرة والناس تعمل دراسات بحيث تحفظ هذه الأشياء ويعني تتوارث عبر الأجيال جيلا بعد جيل كما يعني ورثناها من جدودنا. فحتى أنا ممكن أقدر بالنسبة لبنية الهوية في الميدان، حتى في النضال الإريتري الثقافة كان لها دور كبير. الواحد بدل يعني تحضر له اجتماع والواحد يتحدث أنت لما تكون فرقة فنية وفي الكرول الثقافي لما تقدم له ممكن الأشياء اللي عبر التحدث وعبر الكلام اللي تقدر توصلها ممكن بطريقة بسيطة وسهلة تقدر تنظم وتقدر يعني تفهم الناس عبر الأشعار والأغاني والقصائد والأمثال. زي ما تقول المثل طبعا يعني كلام مختصر ويدل على موضوع بطريقة بسيطة. يعني مثلا إذا قلنا بتقرأ هجية مثل وقبي بسلل، هذه ممكن تقطع لك كلام مكتوب في صفحات. يعني فالتراث الشفهي له دور كبير، زي ما قلنا لازم علينا أن نقوم مع مساعي وتدرس وتحفظ هذه الثقافة اللي كانت في مجتمعنا منذ القدم.
1: ورات خطاتلتنا مرباتنا بمغنيات قدس يوحنس ناي مرب سهرة جينا قصالي زلو حجر ما بعل قعسي تبل درفين بقانقوا تكرنيا تخطاتلنا كنملاسينا

0: ናተ ኩሉ ግዜ ይግበር እዩ እኹል ድዩ ዝግበር ዘሎ እንተይልና እኹል ኣይኮነን ኪኑ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ጌና ዘይተፀንዑ ቶም ዝበዝሑ እዮም ዘይረኸብናዮም ዘለና ዝበዝሑ እዮም እዞም ረኺብናዮም ዘለና ብበገሲ ጌርና ናብቶም ካልኦት ከመይ ጌርና ንኣት ከመይ ጌርና ንሰርሕ ግን ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሎሚ ኣጋጣሚ ዝቐርቡ ዘለዉ ትሕሶታት እንተርእናዮም መብዛሕትኦም መፅናዕታዊ ዝኾነ ስራሕ ዝኸይደሎም እዮም ብግዜ ክንዚ ዓመት ድሕሪ ተመሊስና ክንዚ መውኣል ክትብል ቅሩብ የፀግም እዩ ዝያዳ ደቕቕ ዝበለ ነገራት የድልየካ ሓደ ካልኣይካ ንባዕሉ እቲ ባህልታት ዝወራረስ እዩ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢ ትረኽቦ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ብሄራት እውን ትረኽቦ ማለት እዩ ትዛንታ ኣብ ገሊኡ ትዛንታ ትረኽቦ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ብዝተፈላለዩ ገባብ ክግለፅ ፀንሓካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ኣብ ገሊኡ ትፀወታታት እውን ክድገም ፀንሓካ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ መፅናዕቲ ዝምርኮስ እዩ ትንገብሮ ፃዕሪ ኣቦቱ እዩ ሕጂ እውን ካብዚ ንረኽቦ ዘለና ግብረ መልስታት እንዳተበገስና እቲ ዝሓየለን ዝሓሸን መደባት ናይ መፅናዕቲ ናይ ምክያድ መደባት ኣሎ ዝያዳ ኸዓ ብማሕበር መንስያ ዝውደባ ክለባት ናይ ባህሊ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝውደባ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝውደባ እንዳተዋስአ ነቲ ዓቕምታት ናይ ስነ ጥበብ እንተዳ ዓብዩ እቲ ትሕዝቶ ትረኽቦ ዘለካ መፅናዕቲ መወዳእታ ሰብ እዩ ኣባይታ ዘውርዶ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ብዓቕሚ ክዓቢ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ደፅኖዖ ጥራይ ዘይኮነ ናይቶም ዘቕርብዎ ዘለዉ ኣብ ደረፍቲ ኹኑ ኣብ ዘየምቲ ኹን ኣብ ሙዚቀኛታት ኣብ ተላሃይቲ ዝተማልአ ዝኾነ ፃዕርን ስራሕን ዝሓቲ ስለ ዝኾነ በዚ ኣገባብ እዚ ተተሓይዙ ዝኸደሉ ዘሎ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ናቲ ውፅኢት ጌርና ክንገልፆ ወይ ከነቕርቦ ንኽእል
1: مشاهدينا ما زلنا معكم في هذه الأمسية بمناسبة عيد القديس يوهنس من قاعة مطعم مصوع في العاصمة أسمرة هبت مريم إلا أزل ريالة أنحنا شليلته وقدمها برضو شليل برضو رينا نعتقره ميتو لتفناتيا كليتا
2: ايوه التلهيا كل جنس تلهياتو ناي قوميت تغره من مغبي كل جنس تلهياتو لسلف لرينا شليل بطار لبولا ولا كاليتي يعني شليل سوا كن تتبهل اللي لفرق نايميتو لحتى بطارن للتلهيا لو شليل طبعا ناي والدتو تلهياتو لاولاد من غره اندا غباو يا نتغسوا يا اندا بطرو لحلون وتن هي بشليل للتلهيا بهلتو لشليل بطار لبيتنا بطار للتلهيا ولا حتى هيني دي اند بركاي او اند تغسل التلهيها لفرقنا يوتوت لصبطو هيني والد الشليل اند التلهيا اولاد هيني اند الحلوان اللي مبالته لشبابات وقت حق ركبو لالي اند التلهو حق يكفلوا يتصبح قلوبنا عشان كده قلت التلهو بدي بوم شبت الليت محبتنا يهد الله سفلال هلا عشان كده ديب سامن حتى يومتو ولا ديب شهرتو ولا مناسبه نعيد وقله أكان ورد محل نايت الهيبوم دي بحق وطرا كبو لتلو لتفناتا جنس تلياتات لتلو منا لتلو تلياتات يعني سرو اللي تبالتو عكس نايو كمان هلا الأولاد الوالد لحال ياهو انداد قسايا الأولاد هين دك دك مثلا والسوميا أذا كم سلوت عكس نايو والسوميات والسوميا أولاد دك دكو ووالد لحال ياهوم دي بشليل يعني أوالد ساعة ساعة بشليل وأولاد هين لحلوان اللي كل هيني نايلا قوميت جنس ناينا من بزح تلياتات نايلا قوميت تو غنيبل قدر تلياتات لا زب ديب دي قوميت تغرى سبت كاربات ديكون ناي تغرينيا نايو غرمت لبديبو تلياتات الله غلوم ناي بلين غلو لمسل تلياتات الله غلوم اللي كله غلميتو لا لا لا عادات نايلا شعب اتا متصل هلا جيل قلت عدي بدير دي بقدمام والدينا اللي تلهياتات اللي مره واحد اسك ازي من لاسر لسبل ابونا عندك ابادي بالوقت اللي هلا التلهياتات اللي تلهينا برا ولا امروا اللي جيل اللي دي بقول اللي تبتك ازي التلهياتات اللي كملت عدي كملت ورس اقل وديتو للشكل هلا كما زاز اللي بنقول صنعه الدراسات عندك ابديبو والمهم دحنتو اللي يقولون رأينا زي بقر ما تقولون رأيناه حقو كن اللي تلهو قبو حلا بهالتو وتعدد يبقى جيل جديد جنبال نقدر
1: بالتأكيد أستاذ محمد عبد الله هل عندك إضافة في نفس هذا لأنه يتعلق بالتراث والعادات والتقاليد والفلكلور الشعبي
3: طبعا إعادة هي طبعا زي ما قلنا السؤال كان هل تقوم بدراسات تقدم مثل هذا

0: هذه الفولكلورات والرقصات التقليدية هي كانت السؤال. فأنا في البداية كنت أقول يجب أن نقوم بدراسات أكثر عمقة ويجب أن نوسع فيها، إما في كل المجالات الثقافية اللي تقدم، ما تقدم يعني أغنية أو رقصة تقليدية وإلا أن تقوم حتى ولو بدائي أن تقوم بدراسة لها. فطبعا حسي في الرقصات اللي كنا نشوفه زي ما تحدثوا نفس يعني الدراسات كنا قاموا بدراسات، أما في مجال اللي سألتني به في البلد مجال التراث الشفهي ترجع 200 سنة 500 سنة وما قبله. فتقوم بدراسة وتعمل فيه تنقب، بعد التنقيب تقدمه للمجتمع، وإما كل اللي كان يتقدم في زمان زي ما هو ما تقدر تجيب، لازم تعمل له تنقيب بحيث يوائم الزمن وبحيث يكون قابل للدراسة وبحيث الناس تتقبله. فما في شيء جديد أضيفه، لكن الدراسات دائما قائمة ولكن دائرة عمق ودائرة توسيع. فده هي اللي أضيفها فيما قاله، طبعا تكرار هو أما لأن السؤال عن الدراسة، هي الدراسة اللي تقام. يعني لا يفوتني أن أشكر وزارة الإعلام قسم التلفزيون بهذه المبادرة اللي قاموا بها لكي نوضح ونعبر ما لدينا في المعلومات من المعلومات في إقليمنا، وأهني الشعب الإريتري بمناسبة القديس يوهنس وأهني قوات الدفاع الإريترية وشكرا.
1: شكرا أستاذ.

0: المشاهدون الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه السهرة والتي قامتها الفضائية الإرتية بمناسبة عيد القديس يوحنس. جزيل الشكر للحضور الأستاذ هبت مريم والأستاذ محمد الأستاذ الزازي، كل عام وأنتم بخير. ونشكر أيضا إدارة قاعة مطعم مصوع على هذه الاستضافة، كل سنة وأنتم طيبين.
1: ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብምክንያት ቅዱስ ዮሃንስ መደብ ሰሃራ ምስ ዞባ ዓንሰባ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ ብካሊእና ክንራኸብ ደጊምና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘሎ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክብል ይፈቱ። ብፍላይ ድማ ነቲ ጅግና ዘይክማ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክብል ይፈቱ።

0: اسمعني الم تنحك نتفاهم مو ذا مسلك سالو كم نجبي عربيات انا ناي يكون الا جمال حبيني تقل سامنت ولا سمعكني قال هجد افقر اسلك لك لانه لو مو دوك مسلك قاصا كان حوت كبت كل هجد افقر منك اسلك لك قال هجد تاجي فهمنا
1: جميل
0: راح

0: قولي
1: تمام ماشي يا
0: تمام هذا على عربية أو وكيلة بهلامكم على نفسكم؟
1: لا وكيلة عربية عمنا حكيته أنا متحوحنا والعربية حونا من برا من السعودية لو كذيب على كأده تا لو جايزة اللي سفرت اللي من الأرض فاقرت اللي
0: لما كينا تعفيش كوترا باندي ندس عنات بس العالم زابقا واللي عفيش اللي تسعنا تعالات عفيش ممنوع التل عدق اللي تل إيه قدل إيه قانونية قبيلة أتات
1: أيوة ألا ما سألين نعمل
0: أنت تسعن بيلكا؟
1: إيه كيفي
0: ها
1: أنا تسعني بيلهم أنا عفيش بحر

0: مرحبا، عليك يا
1: وانت عليك يا ريت.
0: مجنون. ما يقولوش تو
1: لحد ازيك يا مجنون؟ وديني ليك
0: اما يكال الجنة نسالهم في عالي كير كل دول بكير وبركته وقص فارح للعيرته.
1: عزر اي حكين ولد نافع تعدى يا اخ لك رنك كم سمع قزات تريحكم.
0: اها بتحكى خلاص كم بتحكى تسلقيه. خلاص كويس تشاو.
2: انتي اذا صارح يا تنحكي ما صدق انت عقل بصح النبي كيف عصر مرات تتسلي لي بالليل.
0: لا تسلي بهي
2: كان لك بقى تتسالكم من يبقى الحلو.
3: سمعني جماعة حتى العربية تتفتت من يد عزق التعامل على بها بأي طريقة مد ألف تلنسه ولا قال له دول عارف لو بس
4: وقل مقروشنا خسر قلمي هر حكيت بلا ليك عشان قالت امر مامي مشكله طلب زمانه كم قروش هايبه معنا
3: كم ادير الناس على النازل لكن يا سالناني اسمر علينا بلا نقيسنا مامي
4: ما مشكله اللي شغلنا ايش ابدي بك ادر بس راسه بدكم ركبنا مبلسيت شاقل انت
3: يا يا يا يا قبي قرارك على امرتي كيدانا كل راس يكيد
4: انت قل متفري الناس قل فرح لابو ما تقبل ليك انت
3: لا
4: ما اصير شرفنا يا ناصر يا اخي تجبن انت حقوق النفر رقم سنه قول ايش كيد
3: نبي لا لا تي كيدانا كله
4: يا اخي زمانين عليك ما تقبل ليك ايه تفرح بيلك ايه تفرح
3: انا اسف
4: مصرقني شو قدر امقى بالذات فرضي حد زال نهائيا.
5: نجاة ليش حال كده مالك واريني حاليته حالو حالو
4: ايه تفرح نهائيا فرضي
5: حالو بابي
3: قرار الله تقول لي راسي قيسا
5: من حالو قال...
4: اها والد معلش نغام تلالو
5: يا قدام بفتحك يا قدام بفتحك
4: اهلا مرحبا
5: اهلا كم دولنا قمناك ونوس لما اللي يعجب يعني يوم حالك اذا ندي بيت حقي كما طب يعني
4: اسمه من انت
6: انا اطلع مسلبي لكم
4: انت تبي له
6: حمية ثلاثه كنا مع حاميها مكلين
4: لا لا معليش هي صوتنا بودي سمعكم اه ومدرستي اخباري تمام
5: تمام قربنا لي نادي
4: تمام
5: منو حر عرفنا لله قبي سوا وعفش سواته ولا لتحدين عفش ديبك هلا
4: الا قليل ابشرك بس انت لا تحدي إلى طلبي ما عليك
5: ولا الحد كاقة بيسوى ما تطلي بس من كل اللي حد اللعب شتاوات
4: يا أخي ما قبلك يا أخي مش عفش سوا دي بقى كان يسها واتكري كالسنة التامة تكلم انت بليني قل لك الأقل كيتو ولا تحط عاليات يا أخي متها قيل ليك انت نوصي إلا ولا تحكيت ان دي بحالف ان ديكو أبوك ولا تحكيت ان دي بيلي الحالف ديك تأكدوا منها الله
5: أدا كمن أبي ولا على القضية لها
4: أيوة انت حال ان يرهده ولا سامعتي انت ولا مين
5: يلا خلاص دحنا عدم اللي يعجب طرفون هذا قلقيس تبي
4: اوش هينا ستيك
5: تشاور
4: يلا مع السلامة يلا هلو هلو سمعين انت مقابة انت الا والله سواق مسلك تترفتي اسألك يا ولا مين قلت لنا ما تضعفش ما عفشت بلنا اللي اسئلة رسمة كبيرة تساوي قبل ليك يا لازم اتاكل لي ما تاكل لي يا زين فهم مسلم سامعكيني اطبيره انا زق عادي لديستو مو بقمص خلاص خلاص انا كمسربي لك ما تاكل لي اطبيره رسم سواكم يدقيس يلا مع السلامه مع السلامه.

0: ሳልታዩ ሄሎ ምን ሰው ግን አጥፋን ሀዘ ቦታ ማለት አማ ነው ቀልቦን በሰው ገባ ይሆነ ሞላ
1: حمام دبت حقوري مزال خلاص اكيد اقبل بل قلت سعده تبي تشكي لي فمش حمام دبي لك كلخان تتباطر
2: وبيق لي شنكي يوم ما شنكاي لا ولا ابويا دول متي قلت سعده يوم بالعمل فرحتنا تا
1: ايوه خلاص حالتي ما هاجر مثل كلاكه بس انا كمان رقص دي بلي
2: حنكلاتو قيا شي سكساوا ابيت لي مال هاي كفهمي هي ولا تحمد تساوي قيست بلي لي
0: محمام بك انت ليش ريت لما كنت الحمام تقلب بليت انت وتدي بشرحه حتى معلم متكي لم علها بكلهم اللي مرحتنا سلكي ومن حقيم ورغطها ما تزغط عارفي
2: لعلوت التعامل لبقى سلمت لي اندي متني دولنجيس ويدي بقبي دول متنكو فصلنا على مسلكي
1: تحنوا شقر فمات قل هاجر تتجنق بون تسني
0: انا نو شقر فمام قلت ومسنعبان دقنا هو قلبلها ازقي سوقي دعملي قبي كتعبلي بس

0: مرحبا حبيبي.
1: يا سلام يا أخي، اللي دوايح اللي مدري بقرمت لهوا لقباء للعجيلة قامل. يا سلام.
0: أنا يعني أنت كم جيسكا قلمي مسلي جيسكو أنا بيلكو بات عسميت عالكو.
2: يا ريت والله
1: أنت من تهلا مسلي
2: ديب حمد ويد كرري بزات مين شكر أن دا أمبت كو سور كن دعفي
1: من سورة ديب سورة أن دا تعدي أن دا يدلل سواق بات أحكا بيلين
0: وي أنا دي أنت يتكجل سوري معرض وديك هوك تكل أكان تعفيو
1: لبيلة ليبل حميتي تقبوا لبيلة ليبل سامعتي أنت ولا مين صوركم من رأي من مشكلة بو وحرس صوركم من ركبك هي ما بيمسل قدام تهاجر
3: سلام عليك لا جبنة دينا والله ولف برأسي دور الله ثم برانيت حنقل لفوف من يلا
4: وكم جبنة انتم اتصال مسألنا ان تبلو من رأس جبنة فالحد شاو ان تبلونا كم قراب كروين تحدى بكون اي جيسكم
5: تركت اتبل ما تعتنا نديكم انتم بين كنا حد قال جيسا لقمتم الافوق اللي تاليت عمسلي
4: يا لتي دائما شغلنا مسألة حربت تبلو ما يحفون اللي يتقعدتوا برود لا مسلوا انا ذاته كنا نايكم شغل ربي لها بنيتو الا شغل نايكم ربي رؤياتيكم واسمعوا لي
3: ما لا يكون صبر على بنديك وتلا كم مسلك بون انت تقايس من قبي مو قام مسلك اتصال عسل دور من بعد زحمه من موت من حلف موتي تتفرح من يمريت تكره هنديك
4: والله هجي قبي ربت بجمال خوي انا ذاته فقت كم تبى من الا الا ودا قويكم اعريو قلت بقصته ما تقصن دبل فنكه فنكه
3: نعم نحن سلام عليك لزوم اللازم إذا لقيت بقها وبالناس دي أنا كل خسائر اللي مجبي أنا قدرت فعلك أنت يوم بس أنا كارع كان اللي يقول
4: إيه ليه تكرع للبولة لجبرت من جبحة تينا تكفيكم
3: يا سلام ما تقبل ليك أوروتنا كبنو جبرتك بقر أنا ناي حزة وتنايو هر أنت حالتنا قويتي ليك تتهاجين تحزة ليك نديك
4: سمعنا ده جمال أنت لوسك حالك قويتي ليك وميتة أكان فلانية تبلاني أنا حكيم نفسيات مانا عزك كلا جبنة تحزن ليكم ولا مين؟
3: أيوة كلا جبنة تحزن لينا حرس مين انتي سلام إلا من اللي تكي أخرى تلفونه يبطر 24 ساعة جيج ودي ولا ما يبقى شبه ألاف ما لا تكلي دول يا أخي والله ملا تسند يبقى إلى تلفوناتهم حجر إلى خلص ولا بسولار جاكي
4: يا أخي جبار مسكينة سميرة انت زاعت للكا ترسنا دايتك مصك على انديكم مدول خوقي التامر سميرة
3: يا أخي أنا عليك لأن أين أين أين قاش بقونا كم بيلت سابيرة وقبكن يا أخي
0: خلاص من ناس زيتون ومانجوس نايجن داعب لعك لبكا قولي برد حنا ما مسقلنا
1: أبشرك أبشرك أرانشي كور إيكي لجاردين كل ذاتهم دار فعفو قولي متأكبوت
0: خلاص كويس نصبرتم
1: خلاص أوكي
0: يلا مع السلامة

0: زميلة وضحي يا
1: عبا جمال مثلا مثل أكل من دبا
2: سمور اليوم جمعة طلب الصيام الوطر يا ملاكي يوم اللي بيت كنت رادي بناتا لبنا
3: خلاصكم صلحوا وأنتم عم تكون تراتكم وده وأنا اللي بعشان تغيركم قلقيتو فأوي يا أبليك اللي أركب دفت
0: الأدبرة إيه سميرة أنا عليك لنا ما تقبل ليك حنا أكن حتزو أنت إنت أبي الحالتنا حالات قوتي حالات وضع عرماء أبيت يا أخي حبوس تحت قبل أنا عليك الله فهمينا يا أخي أبوك وحبوكم مساء كرت أتك كجري ساوة تديب أو تصل كباك الزاد قصين عليك الله
3: الحمد لله تكرت حق زي ليكون وحراسة تركب من دبيرة تصبر من لابليش
4: يا جماعة حوام عليك سبلوكم اللي تيجيس حرنا يمساكم ما تسات لجواناتنا براحة عند انتهاجك وننصحك من بين ستين الحيس
3: مشكلة تعلوه أنا أعمل حريت ودق لكم
0: لكن تجازيت يا سميرة يوميا أنت أعتذر وإنسامحك كلين هنا قرقر كنتي
3: مرحبا
0: تلجوانات هبين أنتي

0: الو حبيبتي ها ميتو مش قاشه مطونه تلكين
1: بدل مساء روحها مساء رحنا منه وحره لقاشه يا منتو من تامر ظهروا لقاط متعمل تعال
0: ما انت متم
1: يا هلا هاجر
0: من جمال
1: أمالي. قلت كن كرعم كن لينا احنا نوايد احنا دي بيت دبونا
0: حمسة قمسة تبلا سيت بيلو قهوة كاملة مقل لي دوقلت بوا
1: انا امر قلو مجنون تمثلني سنة يوم كنت راتس ابتالو وحرهين زواينا قلب دندم ملينان دبيلا ودي للاتلو
0: دحان دحان حبيبتي امشي شو قلو وحره تكون دول سياسة وقرياسة علي تبكالتا ولا قبلت فاوش لهلا مالات وتأفولت ولا تبطربو لهلا بسرق وقت باداي لم تيتو
1: يا أخي ما أمشيش منه ليكو حرامو حلالو ديبو ديبرا بالترف أنا هيني حوابية من سعوديان للتسلا أبو كقر كبوش قلنا بتوقع تقبرك ليكو بيلين لبيكو فقركو منه
0: الله سمير سبحانه يا أخي مسمس بس التجيب كيتو ها وكد وحسيبي يتعزق لوني بلا ركبكيك أمار سنان تفقر بس
1: يا غنتي انا ميت ومسا مسكتها جيبكي وتنان بيكا وزي المسلتنان وصف كامي
0: لا لا كم سولي تبليني انا تنان مفقر يلحقني سبت بيته وحري مسمس وباليس مدول قلبين كده وتنان ابلا ركبايا مطراق سبت فقرته ومهلجيته بعديكو
1: حيسكا انا هيني انت تقدام تقد حتى بلان اللي كان سولكو
0: ابايك الاقرح انتي قد قاعد حيكو انت هتقدام كمان كجلك لسلك
1: انت هتحبس يا حبيبي
0: خلاص يلا مع السلامه انا ما بيتقطع
1: خلاص تشوف

0: اسمعني يا قلم، انا البرنامج ده ما نفريك ولا ريحي. هلا اذا هاجر نجي اسكو دي تجي من قبي لو رجعت وكالتها بينو
1: ولا جبرتي باي مسلسل ستوت حاجة مسلسل قدام يوم يطلع على النيفة الحيلة تقلب حاجة حبة له.
2: يا جمال انت ولا فلسفتك حاجة تقلو ديها بيها حقا بيه الكانتا يتم ايه ويتو بالاقلة لازم وديها
0: سلام انا وسطي ميتهم خلوك ماتين الم سلام هل انت انا متاكد ان ديكو يا ريت من الشتت بلت هالبلد بينكم متترفع معلش تزعلون كويس ولا تسدي بكاتو
2: خلاص تمام مرحبا
0: يلا وين داس
3: نايس حسن يا حسن حتى لو بكره ابو حسن خلاص نسمي راجل عرم برجل
2: يا اخي حتى هاجر قيس الله سلام قاك موضوعنا عربي دي بحطو دي برابو دي بحطو تعرف الله سمعكيني هذا حطو قلت حلقة يا زلمة
3: قارة حطو اذا فقدة كأجا بنت ببينا نوديل بلاني على حسا خزاب وخزاب حطو بس توصو بمصر له مش
2: ليتك اتصابي زي حرانا يمسك مطعم سنة ست جوانا هذا ستينا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يبقى كل يوم.
1: مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
2: أخباركم؟ كل يوم يبقى.
1: صحتكم؟ كل يوم عافيتكم.
2: بكيت عليكم يا مرحبا. ما شاء الله.
1: بسم الله.
2: عافيتك. كل يوم. كل يوم.
1: دراستكم.
2: الحمد لله والله ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: منكم سلام.
1: أم سالم. أم سالم.
3: مرحبا. مرحبا.
1: سالم ما تلات.
2: مرحبا.
1: الحمد

0: كوليغا
1: الحمد لله والله ما شاء الله
0: كوليغا دراسه كفو حلفه
1: الحمد لله والله
0: ومليتك كله
1: كله ما شاء الله والله انتم كوليغا
0: الحمد لله ما شاء
1: الله كفو الحمد لله والله اشغال الجاردين لا تعبكم الا
0: ابوك بالحبيره غادين بلا كليكو هلا سنه اللي حلفه ضروريات مستقبل كاتب
1: ابشر ابشر ابشر ابشر والله الحمد لله والله ما شاء الله
0: دراسات
1: انتم عافيتكم كوليغا
0: الحمد لله ما شاء الله
1: تمام زين
0: بس انت عارف ايه استرع انا جاردين جريستو انت بنقصتوا
1: لا لا ده حنيبه انتم شغل حقوه ما تتفرروا ليكم انا ما مسلكم جيس ما بينسرت اسد
0: لا من سفرنا ما تقش شغل قلت جيس
1: لا لا حرام انت عند الشركه انا نسرق السكف الا كله راسي يتقبل لبون لقبال انا نبره كان دي بجا دي انت سلم بالجيس
0: كم انت هاجل لي
1: هنا لا لا مش مشلح بس
0: ملكه
1: ايوه
0: هدم مثال
1: خلاص
0: انا كل يتعرف من كشغل الجيس تبلنا
2: سبحان الله ما فايدوا لكم عارف
1: طب اسكم صلح هي سيما اصلا اقلوب الاسد ما اصل لكم انا اصلا ما بين سرت اسكت بس امبارح
0: دحان دحان لكم بلان تقولوا
2: خلاص
0: بس ابيك
1: كم صلح هي سيبا
0: ها
1: ما اللي تقول انسر
0: انا نوصلت انا كسف نور على الكطاي ابو قات ها
1: ابشر ابشر كسن ندو ديكو قال الحاج كاك
0: ابشر ابشر ابشر
1: تمام باي
0: اروح
1: يلا يلا
0: ها لا لا
3: لا
0: ولا
3: لا
0: لا
3: يقوم سينا
2: السلام عليكم
3: مرحبا
2: يا مرحبا

0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أبي نافع.
0: مرحبا يبا.
1: أهليكم.
0: مبسوطين.
1: الحمد لله.
0: سلامة.
1: تمام ما شاء الله. أهليكم.
0: أرحب يا بالله.
1: بارك الله فيك.
0: أهليكم.
1: بريكم يبا.
0: مبسوطين.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: أهليكم.
0: أهليكم ولي.
1: ما شاء الله.
0: أبايك أمري ليكم من أنت.
1: أنا جمال، أنا يبا جمال حواق الهاجر.
0: أها. هذا مركو كتايبو كمدت له سيواي كتر حمتاتا اتا قردت الى ترين حتى ريتا حقو هاي ترين تايبوك كهول ليك
1: تمام يبا تمام بس مرة لها نين ترى سافرنا سامحونا
0: قال الدنيا حوائل بزحت انت يبع الفاكنا انت فك كل لرسيلة عرنا تايبوك
1: اللي من دقوا يبا فك يكون اللي قال حد اللي انا ربي قال حد يدينا ان شاء الله قدام الادام اللي يكون اكتر من نوة يبا اللي مقوا يبا قدام حد هنا يفوق الادام لو ودفك يكون انتم اللي على الصح لكم اللي فك يكون حتى مشكله طلبوا اقول لكم مكيتان
0: الحمد لله ما شاء الله كفر ليك
1: تمام يبا تمام
0: الحمد لله
1: اقول لكم
0: ما شاء الله تبارك
1: هذا اللي يجي خلاص سمحيه
0: يا كان قيس
1: هذا اللي يجي هاجر تبرنا اللي
0: يكون طيب وكذا دور قيسه يكون سمعنا ليك اي فالك يبا يفالك اديت تبقس طيبوك الدخول بالاراده والطلع بالاجازه بيلو مس النبون ستوى تصبح وسنن تامر احنا وانت
1: دور حالي ان شاء الله وسنن قسيب هذا هجرت تعبرن الليت
0: اي فالك طيبوك قسم لك لك وقاس
1: دور حالي ان شاء الله وسنن قسيب انا
0: متودع لا لا واجب يكون تودع لك طيبوك
1: انت ساكت بس
0: اي يكون يكون
1: ساكت
0: يكون يكون
1: ساكت تعدوا لنا
0: لا حول ولا
1: قوه عدوا لنا
0: يا رب امرك للطوال ورزقك للصح وشوكت قبيك تولت والدنيا كما وسمعتك بابايك عم سملك بمنك
1: امين امين
0: يا رب تعدت ليك ان شاء الله
1: امين امين
0: ما تعال لي تبدا
1: ان شاء الله
0: سمير تعال
1: سميره ليت دي
0: سميره تعال لك بدو قدامي تبل لي تحسب على
1: خلاص دجرك دجرك
0: بالحمد
1: لله دجرك سميره
2: انا حاضر
1: ناسي نطلع
2: ماشي
1: ماشي جماعه كله دينا مدنكه لا الحمد لله حقوقك اتصل
2: أبغى
1: أنا ما قررت جوانات فنطر قبل أنا هاجر أتصل دي بيوقي إسكمنا
2: معليش خلافك أكو ديبكو
1: لا لا مشكلة تلفوني حلينا ما مدور حال نتقصو مسلم تهاجك ولا حتى
2: أبغى لكن دول قدام ديل فهمو ما اللي هي أمولة زعل
1: لا لا لا لا لا لا من كل زعل ألقو نهائيا بلقى الكفتي وقل كل أحترم وقل كل ترأي من كل زعل ألقو هم سليد حسابين يلا سميرة هاجر ميسكول ودلت إسكمنا
2: Hi, it's Joe.

0: يا سلام يا يبا يوم عمد بس ما شاء الله وتبارك الله الا جاردين سنه خدمكم
1: دي بالدنيا هلا شقه ولا قيكو سالم عليك.

0: بشركة بشركة يبا وحري اللي جاردين اللي كله بجهكاته دي بقول درجات اللي باطح وانت قلي قد تعابي ومدسة قد تدسني حودي تعبك أزا لكن أبشركة مدرسة نخلصكو تلس متقلقو قلس ديكاتو إن شاء الله
1: هماتك همات مدرسة كودايا أبوك أبا قلب حيلت اللي جاردين قلق دموتو أو مدرسة بحسب ليتا أبشركة مستقبل بعد تصبر ليك طيب
0: إن شاء الله إن شاء الله أبشركة يبا وحري ميتو لنا في سكتري اللي كتعبه أهو عمالي يتوسك يبا
1: عمالة ده سلس اللي وقليه وسلس أكلهم قلو وسكتو أزياد لوقت الساعتاية أنا رب سديني بو دول الله فرق لكن أكلهم إن شاء الله بإذن الله الكريم أكلهم قلو وسكتو
0: خير إن شاء الله خير يبا لكن دي بقل وكيد اللي أما تعافيتك وأما ترحك له تودد يباتي وزحي تتعب يبا
1: اللي قد انت أبوك عبدتها مو بليكم أبو تاتك عند الحالية ولاد حوي قطعين لسارة راح تأي نبلا قذيف حلو يكون بتاتك تأي أبوك هذا قذيف تحلى سامي أنت
0: وان كاتو وان كاتو
1: أنا فيس قلت من عارك أبوك عند انت أبوك عبدو
0: لا لا لا لا وان كاتو
1: قذيف تحلى ولاد حوي قطعين لسارة راح تأي نبلا عليه
0: أبشرك يبا أبشرك
1: وحراب عبكا كنا كم سليق قطين على كربه جايد انت الرحمة من الدنيا جنة أكرم إن شاء الله
0: وان كاتو يبا أرى أرى نقيس
1: نيل نقيس يبا أبعد كوكا أسمح بدر
2: سرح
1: بجير موت خلاص يبا
3: مجري مجحة يتعي تعي مثل من الملاك الله
4: أيها كانت تلي أنا أشرق شو وجع من الملاك الليال بجو حبك ما
3: انتم مليار كتير دور اسمي سوى سكبين ماي
4: مجو حبيبتي
5: حمامي دور اسمي داوي وحبك ما انت لقبي سويت لك كم قبلك بابا يقلب بازيز أنا حكيم
3: ويبا عيبكم هم سميتوا بني من عالي

شباين مران ولدهم يسود طايع اللدهم الركبور حزالي سين أنا أنا إلى أنا أبي إلى أنا سأنا I'm not a saint.

0: كلمتها وحسن الكلام. زيعتهم كلهم كلمته وحسن الكلام.
1: قالنا هنقتل

0: صاروا انتهى له حجي حدا حجي تهى له تعب من الكتاب دبلة حدا من الكتاب تهى له تنوتي خسر مسرع خي هو تحبط مسحه قبره بدع جدا من شروط خينو عبتي قدمي كساد عتعيت وحذاك حركة حذاك الله خا ترير دينك أسق أسخون مالتي بيمان سجام كأنت هجبر حبط ناي سكتات جبر حجي من الكتاب مالتي بيت كده هسيس كترخمه خاو من نصر تخوين خا نصرتان أي حمام من شروم حجي كل شيء عن نصرت هنقبر كلنا بخمي نروح واحد حدا جيزة تحمم ولا حد خي تسمعه كله إم آر أي ناي رأسي ها وي سي تي سكان ناي رأس خقبر كله بس ناي كسر حويس خقبر كله تاي قبر أبتاع قرن قريت تحمم كي ترد أخله حبت صنح زيادة حبت نتاعي الكا مرمرة مستقبرة من شو خوينا تصنح الحجة حمد بتاوي مرمرة بمقبر كفلة تخيل قال هم تعانتوا يدبلنا يو زي نورمال سيمبل جويتر نحر حابيت أبو أبزين تايخو حدا تحب تبع له تساعتي ناب متنفس تساعتي عم مجب موحات قبر خلو ويون تاوان نسيتي وتحب جاب دك نسيت الرأي تي نخطري أون دس ليه بالخون الحجي ما توحد تقبر ما توحد مستقبرة سيمبل جويتر الكلام ما توحد تقبر كه أبتاوش تي قرن قريت حب تصنح أقول لك أباتولوجي نحت رأي كانسر كوين هتصنح تقل زعون هندو تاو تركب على مالتي قال بزح كده حبت مثلا انا ثاني قبر قال تقدم ابي نادر الله بقول لي لون قبره ها الترا ساوند زي كمبيوتر مرمره حجي كمبيوتر مرمره كن كل شيء مرمره نقبره خالاتنا مالتي زي حجي دخون حبت ابكسات له كمبيوتر قبر الكمبيوتر حجي بخيل ادو حبنا مرسله تحبت انت عين تحبت مخان ها تحبت ما يد حزت ديا أنت ما إذا حزت تخوينا كان سرعي كونان تحبت كان تارير نقر كوينو وتشعفو سرع دي كوني سموز دي كوني إيريغولار بوردر نبلو تخوينو كان سر إلنا نتبتر مالاتي قال اون أفتوشتي حبت مايكرو كالسيفكيشن دبهال الله ناي كالشم مأكاب تاريو إذا بلح جيزي كان سر كوني لك تلترو مالاتي حراي توسخ مرمرة خمسة دلية نقرأ كلمات قال بكيلات تنايت يوم الألترا ساوند وهابنا حبرة تمام الله تي رادس تبعه سكور خمسة خمسة خمسة اللو خمسة خمسة اللو إذا حمو مزي ولا حنتي فولا أطرح حد دلية نبر إف إن أي وي مرمرة خاو مرفوع جي خمر مرة أي دلية نبلتا إذا جن خمسة خمسة اللو خونة إف إن أي دلية مرمرة أي دلية خابلتا يحجزنا خاو تمكسها توسخ مرمرة هذا كان وصلنا لتي قال انت هلو زي كل شيء نحري غورنغريت حبت على الاخوين وي غورنغريت دخون حبت على الاخوين خا تا غورنغريت على خميت تصرح له كم تعطي دبلنا ها تخاو دفري بقب فري على داي فرينا له اذا التفنا نريو مالتي رينا بقليل بدا مرمره دفلتي سخا مرمره نقبر مالتي قال مزح ابعدنا يتقبرنا زي راديو نيوكليت تايريت سكان دبال له ها اتي حموم حبت قال له تحبت ترتيرنا لنا شو انت هنا ذي رادي اكتيف دخونه بخينا دو واحد ايودين ها ايزوتوب 123 بهال وصري 220 سلستن نبومو شعوه تحبت كم يالا عبد انت لنا هوت نودل تحبت نتي ذهبنا ايودين توزد دلا ولا توزنا لا ها توزت لا فانكشنال ديكا مو حبت نقوله ديت وزت خينا خا كل نودل نبلو ويكا زحو الحبات نبلو مالتي حجي ابزي اترينين ابزي انت حتى ترينا حبت تنصل تنصل نبلو نتايدين دو صدى نتايدين دو صدى حبت حبت اعطي تا ترينا قم صقام دلا صعد خينا دلا ايدين هبنا خنا بك ها ها سكام سكبركا تا ايدين اي وصدت زي حجي مور كانسر لنا ترترا ها نايقدن كاع مرمره خا مرفوق يا خا با خا تمرمر الله حتى حاجه ما قدنا اي نصرتها مالتي قال مو داتا قمصه قمصه كاب غورنغريت كل شع دخون عينت كانسر ناي غورنغريت راح ديكونه دخون عينت كانسر كانسر اي كون نغنبل تاخون الله ቁምሰ ክንወስድ ኣለና ወይ ብመርፊ ወሲድና ኤፍኤንኤ ንብሎ ወይ ከዓ ሳይቶሎጂ ንብሎ ወይ ከዓ ስጋ ወሲድካ ትሽ ባይብስ ንብሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝግበር ኣብ ናይ ጉርንግሪት ኤፍኤንኤ እዩ ፋይን ኒድል ኣስፒሬሽን ንብሎ መርፊ ወጊእና ናፍታ ንጥርጥራ ብኢድና ዳሃሲስና ክንስሕ ንኽእል ወይ እውን ብኮምፒተር ተሓጊዝና ካብኣ መርፊ ወጊእና ንወስድ ማለት እዩ። ከምኡ ጌርና ንፅሩነት ናቱ ልዕሊ 95 ከሚኢት እዩ። ኩሉ ሸዓ ግን እዚ ኤፍኤንኤ ንገብር ንኹሉ ይኮና ንሕበጥ ኤፍኤንኤ ንገብር ኣብዚኣ ክብርሃ ኩሉ ሸዓ እዚ ኤፍኤንኤ ምርመራ ንገብረሉ በቲ ዝዋሃበና ናይ ኮምፒተር ምርመራ ኣብኡ ንምርኮስ ገለገለ ግዜ እውን እቲ ራድዮ ኣክቲቭ ኣዮዲን ሂብና እውን ብኡ ንምርኮስ ንኽእል። ንሕና ግን ብዙሕ ግዜ በቲ ኮምፒተር ዝዋሃበና ሓበሬታ ተመርኪስና ናብ ኤፍኤንኤ ንሓልፍ ወይ ናብቲ መርፊ ወጊእካ ሳምፕል ወይ ከዓ ቁምሰ ምውሳድ ንሓልፍ ማለት እዩ። ሽዑ ቁምሰ ወሲድካ ካንሰሪ ኣይኮነኒ ከዓ እቲ ፓቶሎጂ ከዓ ይህበና ማለት እዩ። ሽዑ እሱ እንታይ ይህበና ካብቲዮም ጠቐስናዮም ኣርባዕተ ቀንዲ ካብኣቶም ፓፒላር እዩ ፎሊኩላር እዩ ሜዱላር እዩ ገሊሉ ከዓ ሓበሬታ ይበና። ሕጂ እሱ እንታይ ይጠቕመና ንሕና ከመይ ጌርና ነቲ ሕሙም ከመይ ጌርና ማኔጅ ንገብሮ ከመይ ጌርና ንሕኩሙ ከዓ ፕላን ተውፅእ ማለት እዩ ካብኡ ኢካ ትብገስ።
1: ስለዚ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ነቲ ሕማም ንክትፈልጦ ዘሎ ተክእሎ ሰፊሕ
0: እዩተኸታትልሓንቲ ፀገም የለ ፀገም ኣብሉ ሓንቲ ቀሊል እዩ። ኦልትራሳውንድ ትገብረሉ በቲ ኦልትራሳውንድ ዝሃበካ ወይ በቲ ኮምፒተር መልሲ ዝሃበካ ተመርኪስካ ከዓ ምርመራ ትገብረሉ ወይ እውን መርመራ ከይገበርካ እውን ቆፅራ ንሃብካ እውን ትከታተሉ ኢካ ነቲ ሕሙም።
1: እንታይ ትፈወሶ ሕጂ እቲ ሕማም እንተ ፈሊጥናዮ ድሕሪዩ እንታይ እዩ ዝግበረሉ?
0: ሕጂ ኩሉ ሻዕ ፎወሳ ናይ መንሽሮ ናይ ጉርንጉሪት ቀዳሚቲ ፎወሳ መጥባሕቲ እያ። ሕጂ እቲ መጥባሕቲ ንኩሎም ዓይነታት መንሽሮ ናይ ጉርንጉሪት ቀዳሚቲ መጥባሕቲ እያ። ዋላ ተዘርጊሒ ኩሉ ከማ መጥባሕቲ ጉርንጉሪት ኸተዓለያ። ሕጂ እቲ መጥባሕቲ ፈላለዩ ሓደሓደ ግዜ ኩላታ ጉርንጉሪት ትእለይ ሓደሓደ ግዜ ብከፊል ትእለይ ሓደሓደ ግዜ ከዓ የማን ፀጋም ሻለዋ ክፋል ሎቤክቶም ንብላ የማን ወይ ሕማም ዘላታ ንዓጥራሕ ከዓ ተኣለያ ማለት እዩ። ሕጂ ከምቲ ደጋጠመ ማለት እዩ። ንኣምነት ሕበጥ ልዕሊ 4 ሴንቲሜትር ተኮይኑ የማን ፀጋም ፅቅታት ተዘርጊሑ ተፀኒሑ እንታይ ትገብር እታ ጉርንጉሪት ኩላ ተእለይ የማን ፀጋም ዘለዉ ፅቅታት ናይ ክሳድ ኩሎም ይእለዩ። ካብኡ ድሕሪ እንታይ ትገብር ጉርንጉሪት ስለደየላ እቲ ሕሙም ሙሉእ ህወቱ እቲ ሆርሞን ታይሮክሲን ዝበሃል ሆርሞን ስለደይ ተፍርዮም ንህቦ ማለት እዩ። ስለደይ ተፍርዮ ንህቦ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ታይሮክሲን መሃብካ እንታይ ይጥቕሙ ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ከምቲ ዓንቲ ዝበልናዮ ታይሮይድ ካንሰር ካብ ምንታይ ድምርኮስ ካብ ርእስና እዩ ድምርኮስ። ሕጂ ንሕሪ እቲ ንርእስና ንታ ጉርንጉሪት ኣፍሪ ድብል ንሕሪ በዚሑ ወላ መጥባሕቲ ጌርካ ኩሉ ጌርካ ኣሎ ከለካ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ ክእል እዩ እቲ ካንሰር ካልኣይ ግዜ ንከይመፅእ ከዓ እንታይ ትገብሮ ነቲ ሕሙም ሓደ ታይሮክሲን የድልዮ እዩ። ታይሮክሲን ከዓ ንሕሪ ሂብካዮ እንታይ ይኸውን እቲ ኣፍሪ ድብል ናይ ሓንጎልና ይጎድል ሽዑ ኣይተባብዕን ካልኣይ ግዜ እቲ ካንሰር ንኸይመፅእ እውን ኣይተባብዕን። እዚኦም ሕጂ ኣበዮም ኣብቶም ክልተ ቀዳሞት ዝበልናዮም ፓፒላሪን ፎሊኩላርን ዝበልናዮ ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ እንኮላይ ታይሮይድ ንቦም ታይሮይድ ከዓ ንኩሉ ጠቕመካ ማለት እዩ። ሓደ ከም መተካእታ ካልኣይ ከዓ ኣይተባብዕን ካልኣይ ግዜ ንኸይመፅእ
1: ፅቡቅ።
0: ካልእ እንታይ ኣለና እዚ ሜድላር ዝበሃሉ ቀልጢፍካ ሜድላር ድሕ ተረኪቡ ኩላ ዓይነት ሜድላር እተኮይኑ ብክፋል ገለ መጥባሕቲ ዝግበር የለን ኩሉ ኢካ ትገብሮ ኩሉ መጥባሕቲ ጌርካ ንሕር ፅቅታት እውን ንሕር ተንኪፎም ኣለኹ ላ ፅቅታት ኩሉ ኢካ ተኣልዩ። ካልእ ግን ተወሳኺ ሕክምና ዝግበረሉ የለን ከምቲ ካልእ እንታይ ምለሳሞት ኣቅዳሚቲ ንኣምነት እዚኣ ራድዮ ኣክቲቭ ኣዮዲን ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉናት ከም ሕክምና ንጥቀመሎም ማለት እዩ። ነቶም ቀዳሞት ክልተ ነቶም ብብዝሒ ዝረአዩ ሕጂ ሕና ኣብ ዓድና እንተንገብር ብዙሕ ግዜ ከይተዘርግሐ ስለ ዝርከብ መጥባሕቲ ግበረሉ ሆርሞን ካትቦ ታይሮክሲን ንቦም ንሕር ተዘርጊሑ ግን እንታይ ንገብሮም እዚ ራድዮ

0: كيف حكمنا مع بعضنا سلدي اللي نتي حمات نتي فاميلي عرديناها ابدغي زي رادي اكتيف نخوزتو اذا عدت هاي تقوم له يتزرق حيدو له باكلات نتي ام مغايتات ناي كانسر يعنوهم يطفئهم مالتي ولا نتي ام قرنقريت كا نتي خلت كبابين قرنقريت دولو كله ترف مرف كيهلو نعو خا يحكم لك يدفع لك مالتي اذا حجين ماني يحكم نتي ام قدامه تكلته ببزح در رأيو بابيلاري فوليكولاري دبالو قال اب خسيت خيدنا قن اب ميدولاري تخيدنا قن كل شعب متوحد راح يتقبر كلها تاغورغوريت لي كم نمولي هيوتكا تهرمون كا تايركسين كا ليفو تايركسين دبالكا علنا كل شعب نقول مالتي هو قال زي انا بلاستيك دبالكا كم تعنت نحبرنا كم تشجمون تحبرو قال طيفو ودا عد بالصحي صبو نغورو اب عبيتي دقاطم ساعتي خا دقاطم انا بزح جزي تحكمنا ناي انا بلاستيك عوت هيكون جن كم قرر قال كيموثيرابي قالو نفتني جن بزح جزي عوت هيكون
1: سلازت زبزح جن كم تبلنا على 89 100 ابتي اقدمنا التقسنا سلازقنا انا بحكمنا ترى متيسب ناي ما كفوس خدي معناتها هاي دكتور تخططلتنا عدل كنهب قطر تليفون 10 تغلت 24 54 كمون 10 تغلت 24 74 بمدوال بمنشرو غرونغريت زلكم حتى يغن ريتو كتقربوا تقوليهم دكتور ابزي سب بزعبا بغرونغريت زلوا مرداتا بكانسر ون بمنشرو ناي غرونغريت زلوا مرداتا اغداسيو قال ملكت كرين كله نعم حكمنا خبصح تزعبي كل جزي نغسغس له زغنا ملكت نبلن نخلينا جن على التحازو تصبق دولو تبل سب زقاقيه نغرات انت يقول اب كم زعينه صقمات اب زقات مالو
0: كم تقول شاحج دبهال دقلص كل شع ودنقوي له دي دنقوي له وي نبهله وحكمنا لك جزي مطفاله اذا كله كله قلت ايش كان بحكمنا اب دخول دل خيبوتا حكمنا بعدنا اثنين اذا كمبيوتر دي اللي لنا ابدن كله مو كوسيس طلعت ناي زواتات الله ولا كل الله نعوخا دريو واخا خيلات تمن الله حتى هو مسلو الله قلت اف كان بحكمنا مخات تحكمنا خا كمبيوتر نورمال كمبيوتر مسغبركا كفل دك علي حتى زي هون ترى ترت الله خا ريفر كوينو نا بس مراخ مسخل
1: انت حكمنا مستغبر الله عبد الغوزو خغبر زلو نغرات نتاي
0: هو تحكمنا مستغبر تي مكتتال انت عندنا لا خلا يجي خمس اسئله دخل مكتال خبر الله مكتال الله تكبر ناي كمبيوتر مكتال الله ناي دمرمرا وانت تكبر الله بعد خا من هيت كان مولي هوتون كوسدي لذلك حجي كل شعب كهاتو لي خا
1: حلكتات الله
0: حجي حلكتات تاع الله مثلك حلكتات ناي في غرونغريت منشرو ناي غرونغريت مطبعتي اب مطبعت خبر كله لهم كو درجاتو وحلنتنا نعابيس لدخله تدمت حلكتات درجة بالطعم يقوديلو مبرتالو تمت بحث خبر كله انسان كالسيوم تفري بارا تايرويد دبلنا هرمون السن بجيجا مسمت حتى اليامو تحمم كالسيوم كفري اكلني كل شعب دومو كالسيوم وحده ويون يعور توحيد اخ سقاب تيتانوس كلنا اكلات متشباتن تيتان غور الخيل مالتي عزيز تحمم اللي هوتو كالسيوم نواسد نبر مالتي قال افتمت بحت خبر كلون ذي نيرف اللود هسه نتي ناي ساعات دمصناتنا نعود نعود سرح نعود برابر نيرف تاع الصغاب مطبحتي نحر خم قال تهاسيو ناي دمصون ملحتات ناي دمص معصاون كما تصخر مالتي الحجيت ساعات بتعم ساعات دقاتم حلكتات ناي مطبحتي ناي غرنغريت
1: لازم كتالك جبرالو دحري
0: هو دحري مطبعه تجي نورمالي ولا حجنا امنت افتي قدامه سمون كلته سمون ملحتات قاطم خلي اذا حجي يا قاطمي نورمال دحنا يجي نقعد فامي افتي قدامه سمون كلته سمون كالشيم عبدم كوعد خلي تكالشيم تكاهات وليخه دحري دحري دوم جوجل ها تكالشيم تاع بارا تايرويد هرمون تنكي فلامو كل ساعه حمام حجي مكتال اليوم كالشيم كا
1: مهارت لي
0: مهارت لي مهارت
1: على تليفون على فنان قبل هلو هلو

0: هلو،
1: يلا
0: مرحبا دكتورة تاب ستيليو، دو ويلك الله قتلي
1: الو
0: سمعك لنا قتلي
1: الو هلا سام انا لها
0: هو قتلي
1: كما يقولكم انا اسمي
0: هو قتلي
1: هو ازي نايتايرويد مرمرة غيره هايبوتايرويديزم عليك ينومني ازي كون كون ابقى البوت هاي تمرمرة غيره هجي
0: تاع تلفزيون كاي انت راه دمت تقولي لك يا تبوم تسمع معنا وي كثر راه غلك كاع تاع تلفزيون
1: شو بده يقول لاي بوتاروكسين دبل ميد هاني تبومني نو وسد الله هلا ناي زهونة ألترا ساوند مرمرة كنا يعتبر كون هجس ألترا ساوند مرمرة تعتبر كده مرات
0: نصرت يا دكتور
2: هو نصرت يا
0: هلا يا غني لنا من اللي سألك يا دكتور كالي التليفون على تنا نقطع لنا هلو هلو هلو
1: هلا
0: مرحبا دكتورة تاب ستيريو
1: هلا
0: قتلي سمعك لنا
1: هلا
0: سامعك لنا قتلي
1: أبوك ساري سبت أربع
0: هو قتلي
1: جي أنزل لوا بس لك أكن زكحر أقول لك وقد ما نتعبي حكم هو حكمنا هاي لخاني عيد نزلو أو بالعد عين دار والحادة مثلا فيها أقول نزلو
0: يا دكتور نتصرت لي؟
2: أوه نتصرت
0: عراي نتصرت يا غني لنا قلتين كن من سنة
2: عراي حاجة قدامي تحطو بذع با هايبوتيريدزم يخوينوسني ليفوتاريكسين وصدا اللوخن ديلا جن كمبيوتر اي قبر كوني لا حاجة والحانتي كمبيوتر تقبر صبغي حجي عنتو يجلسنا هنا اورب حجي بدعنا لما عنت زعبانا بزعباتي من شلون يا غرونغوريتي حجي زي هايبوثايرويديزم هايبرثايرويديزم دبل قال في حارس تندي قال معلتي انت غرب حيش حجي نحر دحان هايبوثايرويديزم تلوغن كل شع الكمبيوتر نا قدنكا كتقبر قبا تدي راه خات قبر
0: كانسر كنا يكون
2: كانسر يكون من شرو يكون بين الكمبيوتر تقبر هاي سلامي
0: صبا ذا كالي تحفتنا الولد طبعا
2: كالي تقول ترى كان ذا بقرو ريال لني مرمرا غيروم كا ولا حنتي بلكن ايدي نطرح وسدي لهم نيلا حجي ولا حنتي كمبيوتر تغيروم لا صبغي تدي غير اخ تقبر تقبر صبغي كل شعه ايدي كا كل شعه نحن مقودلنا ايدي ندلو تشوي تشوي غدات بمسئله حبت تلقن ها كذا مرمرة خط قبر الله جابت حبت مهلاون دي مهلاون
0: ببزح زر ريب هاجرنا دكتور
2: زيناي منشرو ناي قرون قريت ببزح يكون دحاني حادي ساسيك سوي كاتس أنا قرد أي اللي نبر قاعد منا يو قن ببزح يكون
0: سلازتي يا ب كم زر بالكاتي يا ب قرورنا ويا بكتات زقات منا ملكتات سب قدن كانسري وي منشرو يلو كوسنا يكني بحكم الناي في لا تدخل بزكان متنجن زخنا ملكت متداري قد تيفنا بحكمنا تراغي قد تيف عجزرك
2: هو حجي دخول ملكتات ما اسني ملكتات بزح جزء ملكتات في بكان دي ملكتات تاريخ انا حكمنا تخيد هاد لا يدخل مرمرات تكبر ها دحراي عبد خونا خرعتنا عدنا ها نحر تراي قد سكفنا قلت له الناس مرا ريفر كل وين يتوسخ مرمرات مالتي مرمرات يجيرو نحسن سيرخا بقليلو كحكم دخيل بقليلو ما تروح تجيركا كحكم دخيل
0: عراي دكتور موداتا من الوقت مس الرأي أنا يعني يس مس مزق الدال

0: working with community farms for me is very important because it's
1: مساب كبابيي زلو محبر السبات مسرح مالت نعي عب نغريو بناتم دغفن مورالني انا ابز درجه بصيح زلخو بستخال نمتنكا بزعبا موياي نقولعو يخن عبيتي بزعبا اسرارحن زي مبخانن مغبي زتفلالي تمرتي زهب
2: بدحري عودنا شيف كالي بروفائيل عوزان تعلو دحري نفس وكف عوتاتو دما نتقعزو نخكال زحقوزو سوات ون علوو دقوفم دما أكال مننتو كخونو خيلوم يوم
0: Failure and success have taught me basically I think the same thing. They hold

0: Dani. Dani. بزه زند سکینه. بزه خانه آخه خاله را خلو ری.
1: تحاقیسو حاقیس خوکا هزاری که الان نگر که کلی. تا معلت سی اگنو.
2: هنی تا معلت.
3: انتنا میکانو خونا بزه اشل تنکس مستمل کن. تفلت الله. نحن تخالی تخونون بیو ده تسرنی خارن.
4: انتصابلی. تأثيرنا خمس نبرنا مستفلا لخا يزر داكا كابزي أم تفلي خا عرفتي خاطرك داني إلا غير لغي سمع النمبر
2: قشكا غي نبلا بس مرا بزر إيو بزر خيبي زبلك عصب بزهي
5: بار كم هو بس كوري اللي جنير
6: عطم سبات حوي كوي لعلمانم لعلمانم حوي خوري وزدل الحوي تزفلتني رمو زحجر لو داني لاي مهلوه
7: كبابي
8: كلها خارج كانت حلف
7: زلقه
8: مسميرون كذا تعرفين
7: اه
8: يا
7: شكري هو بصراحه ديليا مو افتان النسخه طريبه انا نبلغهم كسر حسره وانا
8: النسخه
7: نرهول
8: بوتها بهذا الغيلي
7: سمعنا معي دعم بالحر وهقصك
8: حسب اللي بغى سمير لك سميري انت وقت جميل لك
7: انت هاك الناس قد يتعوى بخاطر اذا
8: ها بصراحة اللي يقتل لها سليم انا كو اتسابي قد فتلك سبي رأي

0: عاركو سلو زغونكا
1: نو نو نو نو نو ازو قد داي بتا حداش انخم رأي ونكا قد سناي من الله شفو اللي تنتخنا
0: انت ازو فلت امو فلت امو خمزي من قبرة
1: فيبن كم يجيرك تفلت
0: اتقرى فرناندو اقوى طبعي بعل بيتي جنعي كتفقني نصوبكو امتا فيلم نجيرا كاكوي
1: نصوبكو ميتات انت زي هلوه سابات نجيرو ميخون
0: اووو بجي خيلك همحارنا معنا يأتوان نجزا إلا تلده فيك أخبرو يتبريني أمزلو
1: فيبن هم نحن سبتني كتأتو خلوه ميسكو القبرة اللي يدنيو
0: أرى قبرة اللي مغيدو محجغا
1: هرى مغيدو

0: Surprise! بباي على تلدتك كوي زرا صعب ودي بس لك
1: ثانك يو ثانك يو ثانك يو بيبي
2: ترجمة نانسي.

0: أتاس أمسن ودي إنت هسه كيف كان كل كذا تأسس كم كانت مت
1: أي يعني أنا بني زدا هالك أي تبغاني نبا أنا كود جزاي
2: أي أي متلين با وا
0: أمسن ودي سدرا مخميت أني حمها
1: لهني ما بابيني قلوب دا ردو
2: ويل الدخا ما راك دا أنا يقدنيو تايدا دا دخا ما تشم نقرب كويني سمعكمني
1: هاك هنا ما رجع قالت سدراسي كارب ندلينا صرحنا سنن ندلي
0: هاك هالله حسب سبوتي ولاد تو صدق كوين
1: اذكرني هو
0: بلسك غير ما يقعد لي من ديري ما دبك خمي زرو
1: بابين انا حلو باي فوتني ابز نمركو عادي هنا ليلين صحت على تمر يعني كنت زلو خو سلا زي كون الليل انت قول عاودينا فرادينا
2: هو مزي قال عاد خدا خمي لو تعمكا ها ده حركة أي كم تمسح وخان صور ده عد خان تقبره إيه تحكي وصي
1: وااا هم ما مرجع جيت أسوي تاني حاول بوي زغل مسنا بربو واركن فمزلا نبرهم زي كعما قالي لين
0: يا أخي أي تعمان ترى بيخ تاسم سبودي كم أي تبرد لول تمسح قالي وصي دكال لكنه
1: ها نغير كوايتن ترتو دحركا اكو غانا يدلو ما يحلو
0: كم يزيد سامسونج ودي ولا دخل اذ الدليت قد نغر ولا تحلف الاخرين نحنا بنزغن ري اتعب

0: خلينا انت دا سوف كمز اللي كرسيك
1: سوء ديلا
0: دا حان ديال
1: دا حاني سبيلون دي نايتي هنوك حريق النودي
0: هنوك انت ايلي كده
1: صايل كايلة جايلك أبزارة بكزيس محلو قد يتعرى لي أغنانية
0: لا تغيكوني ترى نحاق صحيح جبور اليوم بس هناك كبودة عن تفالتوش أرك هذه حكي
1: كنا قرأت على أن دي يبلي نعي ثلاثني كنا عارك يا إيكونا من حازوتينا حد يسيب كنت أفكر بمس في لدي تسايب ما يتعرف سمحش
0: بعد خدات فلت ينبر كانت تصبوي رتفتي هنا نفسي كان سبت اميت كمان لدي
1: فغرب بنات هذا اللي يجي صغير كم زمس لين زيت فولت اصاب وقت فكرت خليها
0: نسولك على غندي خي قلنا السخاء ما زازن لك بوغني كوز ولد سبت رخلي مثلا حدا حدا كعريس قبو انبهرات قريفك ناخذ بك اسر كوني سمعان
1: بخام يقول لكم تقول على
0: أبايا لا ليس قد فلتيه قريلة اللي وها قريلة تملؤه وهنا تقول إذا بها سبس لزينة بأبي إذن كل نقركم كابنا أشتغم سلا تفالتو زغونا نقر نخطقوا بتسقوهم مثلا
1: عندو عرون بيجاس

مثلا كما كانت في التنسيق للأخوان كذا أنا أتصبع بالله سر يحلو في حليف وام سوايا بسيلة ركب من الله ورنا بيك خد لم يمدى اليوم وانت أنا بيك طفق لم يمدى اليوم تقول لبابا اللي بجي خمسة خاصة نقول خير خمس جيل كانت تشكن الليخة Thank you.

0: هيلو ستغرى مش هب تمغير مغير ليرو
1: هو انت فيتر او هين خنقط قد قد هيلا
2: كوت قد ما نقط قط انا دمتي
1: وي هالو انا سي كنقط قط مبرق قط قط الى
3: انت معري نسخو ماما دها بهاله وزيت بليا
1: انت قلت حما طبقه
3: انت يمكن مستمن دغس خيط طبقه كحري
2: ازغالي تصبقتي دحاناي تقدسلا انت ملحساكو يا خمت ملكع اخوي كفوكو كيف هيدي راح يتزرب
4: يا اي مالهب تقاقيقي نهيلنسي انت توصلا
2: دحان دي خازا حوي اركم زعبا قصا يتزرب زلو
3: ولا قصا خنت توصلا دليخي
2: انت كوصالا دو نعخي يوصالا قدي هو اريد اللي ددها اركو مسع الزنبر مسع خدوا داديريا
1: ايه كم زنا دبرنا كوين انا شادنا دلنا ناي زولو طنخ خاصهم ديخي كريك وا
0: زو فرحلن بتري هابوني سراتا كيرا
2: انت نذهب هرم

0: بالحراي حنش حنفول كل تفاتا حنش بانينو مش حنش هاي كحرفه ترغب نريكا
1: ما انت تقطع عبان تاع قطع عرفت ان انت انقصني يا تعزني
0: سمع عندك نقرك كم زيت قمت لك يا زحر زيت تعذف بعد تكال ما نهلك يدكي تعذف سالك حدا قام ما نايتبل تكال كان بكالم قيار وي كام كراي سلا زيت سلطنا ريقه تعذف ابنا قال ميرا مفطار ما ادري
1: مو ذا متعطف دع دحر مستتحزنا خيت عطاطفنا يمكن يغلق اي بلع عيسته غوندر كيدو موته زبال ما خم تدرفت معنا خيت درفنا
0: كرد اكار
1: هرى كذاب تتحرز كاي لهم زردو دا هرد انا
2: ميرسي شكور ميرسي عسل ويلكم
3: ابو فراد الخيت
2: كمي كمي كلاتهم تتقف الام حانت تزسرحو كند فرق الخواني منزو
3: انجرا زبع لم حزاق اسمه من فطو بجكا ثلاث اخان ما تعبيت خان
2: راي تعي فينا نخي
3: وا سمعها من ركي انت قبل عندنا نفت بيت قرص زنزا وا سمعت اسي اسي كافتا فيتنامي وزخونه شقاسي من يحلف حلوه
2: زي سمعه بليتو سرحه نودي لنا بيت قرص مزين يحجز لهم نبل خوراي انزلح
3: وا تجي انا بيت حجزا هو انا برك سرحه اخا سمعنا من ركي زي حاجه وجوزه بلندلا وين ابداني وتعني ازرق عم تحون الله
2: عاد ميرسي حكا من دي هما هو حجيقن مك حاسي تخوننا تقعم تقرصي تاتفوت ويها قرصي
3: لا لا لا لا لا حجي حاسا شو هاتي تعتين بيا و الحركات هنا يقص على حلفي حجيقن تنالي خطو حزيكي ابتس دولك بيت مقبوبة سينا كم سحك
2: يا قني اللي محزاي معاري قن ايش تيسر حيزي اللغة ميرسي
3: موصول اخي جرى بللك دول لك
0: بل سمع هاتي نقرات اتن تبعتني ات موصم بري نخمزي تطرات علي كم زخمخه فصيما ايت موصمني وي نسخه خاصك كم ديات عينت تحت حسب لا قال قد عند حسبك كي حالفلك بعدك عزك تبرك
1: طيب مو قبر الكارني اخاري خلها فرح انت تطرات ارنجير فطيرني ها ثم سايز ما بردي خاب بجفرتن بلاك لو وصلت قرطتن كوينم كيبتو مخلو انا غير ايابتا ما يدخا خوينا نقول قبضيا تو ابعت امتاز بالك يا با با با
0: انت تقني لي كمتي ام بساري اخا ام قايدو موسي ارغان كمان ادوز بولري اخلا كي حاله فلكا قرقمكم ذلك قح كتب لي خاب لك الله
1: حق خوي كنت سمع با مليونير خوين ابزه هجر يخل العلموت زفرح حشيشه كفافل زبل كان نسي بليونير خوين تزب لك راه انت هاي مغبركا
0: هذا عقل ما غادي تحسب نزا زيتكم لي مليونير بيزنس كو خمس قد قطنا بركاسي بزع بليونير حتى
1: نقرن دا نصاز غلات خويني نصاف
0: حنت كم مليونير كو بليونير يهبط
1: فلت
0: فلت
1: وين
0: بل بليونير كتكون انت دليها ها نزا ما بزنس نت زلنا زهادنا دلو كم بعال بوليشن كالوت مثالي مقنطال ازيا نعم من قد بليونير توسد
1: بقى ازيات قلت زيات قلت نعي ازيات حشن ازيات قبرا
0: نادو وا حانت اكبر بدل خانا يتعنى يكون وا كم حشيش مكفاسي سمقت علي قدل
1: صوت حش انا قالي اعطفني
0: كمي
1: ابوهان ازي قتل لك اي تقتل له طلع على مدن دي زبال حجي تاي قوين له ابوهان ازي قتل لك اي تقتل له حشيش على مدن يتغير زل
0: حشيش الموت يتبلن لك
1: هو انا دمو يتقوى حدا سبي زقود
0: كلا كم تحسب تكون كذا حدا سبب يكون كذا رفيق سبي خاصة
1: بس تقول لي تريخ لك أنا تبغي تبلك قالوا أنا ندعر حشيش إيه عكفها في لو شيء حشيش تحيزه نصدر أم عمق أتيه يقول لك أب عزقتي أتيه يا بلن أب صدرائك تفلت يا خاندي ليك لك أون تزقون سبعة تعلو
0: زارش خاصي أي حسب هو سب محلاف سي قال لي جرك
1: طاوي كاب حشيش نابزبي عكفها في لنا زبي أم عمق زقتوه نصغاز اللي خايف حويش يبلك قالوا نعيد السبعة ها هبا فتحي
0: حتى ليس سرحان تلاقي على خمس انا كو اذا مساحه تروح تروح غير اخنا قالوا سبات ولادي ولد تخون ما عليها زي بالجنب نروحكم كل كده ساعه ساكت
1: يا انت ما قبري خاري تطرح طرح ينفرح غيرك اي فطيرني
0: كده ما بقى كده يدل تخون
1: انا ابي

0: أنا خن خن واقعينا قد يبني عين خيدنا من إلى ما أنا من تهلاو إرتاح هذا إرتاح أنت يا بدنك زي لا هاي تشرمم أبي بارك هذا لا تشرمم زي إرتاح من كوخام جيم إرتاح خبر بعدها جميل زي نحنتي إرتاح يتغاليس تتغادى لك أنا حنتي إرتاح نتزوي بجاهو ينلو مالتي توارسايك أنا تحنتي إرتاح مش الأولى ونتها الرقاقيتو مالتي
1: Let's go.

0: بمناسبه بعال قدوس يا هالناس فنتوي برنامج صوت لليكم زي ما من حلايه الفنان امانئيل قيتوم قبولام هلينا جبنتنا تتعله ليت ارحبا مثلنا قدم بلو كلكم مثل عدكم مثل فتشكم من دقكم ايه عيد بكيت قد حالفه سايت كل ناتا زي ما مثلنا التلالو ماكو بنت قد حلا
1: قدم بلو تخاتا سلتنا دسم بلني كلكم افكرتي تحستوتاتنا تخاتلتنا مسانا حبيركم كساتي نتوخنا كنردي مثلا مش فاطو
0: حيسان وحيسات ما تقبلتنا أزيما مثلكم طول هلينا عرفانا لا تبل حلاية فنان سليمان أحمد فتاما قل عيد للشر حلايته قلا قل نتابعته مثلنا التلالو وبدقمان هي عيد بكيت وسعيد قل كلنا دي من التمني ديبا حلاية ديبوتو قل نقيس مثلنا ماكو دو تبليونا قرا لك
1: بكا فاطم نبزاز بالكادر فينا دمت قوي سليمان عرفانا ون نزه تفرالي بعلاتنا مالتيونتي هيمنتاوي بعلاتنا تنصبارق درف سلازونه تازيا صبقتي درفيا نملو تحستون اب ني 5 دقائق تحستو درفين تدارينا يون كله زت امر افتو دو امت زغبر نطفت اب درف سلازن صبارق كافتن نبعلاتنا زن صبارق اينمو نبا كنسغرينا صبو الله هي كبرات تحتتلتي نبتا درفي كنسغرينا دجيمنا ملو حزب ايرترا روحس بعلكن بالفتو

0: سمحان لي ريشاي ولي
1: مرحبا
0: الا منصورتي تقدم يعني ان شاء الله للمدرسه الدلو يا مهليكم برونتو جابت اللي تمام
1: انا لا تبجي هيك ادال لكم ما من صدقني
0: لا انت ما ادري شاي ولي سلمى ما سنك تيكون يعني حفل التنديكون افهم ما تفهموا حرر ايكا ولادنا سيفاهو دراسة ودينها من قبي تمستقبلوا باري لقبي امره ليك الله كان الله
1: كرا سلمى ام بلا دام وداي وديت ولباس وعزايم وتبذير نيكون المستقبل اللي ترقينا الزهرات بس كل لابساتيها ليه
0: سلمى ليه تيكون الادام امسحاهو بس كم صلو الله طيبوكا كم صلو الله حري لعبة استثماري عن ديب دراسة كم صلتو امري هلان الادام لعب استثمار دي بدراسة تخلي بالك
1: صلنا لكم شوية قلتها اللي راكبها هي فرشة أكل صبابة ناين واي وسجارة عجيبة قبي وجنيد دي بدراسة بحوة كامبرا
0: بحوة كامبرا بحوة كامبرا
1: عمل قداميت قدام سلسة عمل عد كريال لا والدين قال لهم ورسوا سبحان الله بدامت لأولادهم قلوا لأدالوا قلوا مدرسة
0: ايوه
1: همتهم همت حرس ونوالد أقابة
0: سبحان الله قرهم ونوايا
1: قرهم ونوايا بس
0: ريك اللي يتو لمشاكل هذا القدام مقلو ده بديبو مهلك ريشا ولي لقرهتهم ولا دراستنا إلى أولادهم مسل قل لهم ما أبو هلا له ها مسل قل لهم ما أبو وقل لك ما أعرح وابو قل لك ما أعرح هاي يوم تزبنت كأيرا ريشاي تزبنت كأيرا بالمناسبة أكل أي مال وأكل أي قرهت ونواي بكان ده يقبي ات مدرسة ولادك مدرجة أبصحك أطلع على لعب الأجار بتوت لعب الأجار
1: سن الليك
0: أيوة والله سن
2: الليك يلا يا جماعة الخير كراريس أقلوم أقول علوم الأموم كل حاجة ركيس سلام عليكم أم حضر كراريس هلاكم أقلوم هلاكم
0: عليكم السلام مرحبا أرها رميتي يا يوم هي بتدبه لك بلا بدعتك وطلع
2: يوم وقت فتح مدارس سبتو كراريس وأقلوم وجلادات وشنط وآلات مهرم منه إلا شنطة تمام عن كرمالات الليل
0: عم قابت الليل
2: طب رجحت الليل طب
1: سنو ديك إلا حاجات اللي تلو قتلها مهم ومطلوبته حينو ديكون
2: حينوته
1: وقال إن شاء الله قيس من كلام عمي
2: قيس الله قال لي والدين ودرسة مرة أيو سامته وقال لهم يا هم دراسة اللي بومني ما له لكن عم حضر لتفك ركا
0: أيوة
2: عسكري شافك تلو بيلين وكراريس وجلادات بزح زهبة مية
0: زهبة مية
2: أيوة أنا هي الأجنيد كل درسو أكل يتوم أبيلو
0: أبي
2: هتهيني مسيلة ومسيلة أمام سمان قبو بيلين
0: عجايب
2: هذا مرة تبسطكم نا
0: شوف
2: كب بسطكم أسلاك
0: كم هي تبسط أيوة
1: بل أن هتمام مسيلة درسو بلدتو
2: أيوة إتناي مسيلة عند درسو درجة دراستهم لعابكم سال هلو
0: أيوة
2: أسألوني وأنا مرة سبت أقنعوني
0: أيوة
2: اذكروا ملعق دراستنا يا عبي إتناي مسجل ادرس قرركم
0: قررك
2: قررك
0: قررك ايوه والله استاهل استاهل استاهل رايكم يا جماعه الكير قول لهم يعني فراس وسب مستقبلتهم قدام الريشه اذا انت ما شاء الله وتبارك الله يعني اتسنيت كاني اثبتها ليك بس رب لصديقك
2: امين
0: رب لصديقك ريشاي ودراسه بالمناسبه عمر واكان يتفنتيني عمر واكان يتفنتيني هل هي لسقراتنا وزاره التعليم ما مهره يعني يقول كله واتكل اكان طلبتبل
2: اكيد اكيد اكيد دراسه اقول كله واتكله
0: ايوه
2: بقى احنا قسنا
0: قسكا
2: ايوه يلا قسنا ايوه
0: كان انا كنت بالزبقه من قبل
2: يلا كراريس ركيس اقلوم وعلوم
0: جلا جلا والله
1: سنوال
0: سنوال ايوه
3: سبعين سلمى
0: ها
3: مدلاق الامواتنا مدارس كفا جايس كل كلا
4: هلا نجات انا مدرسه ما انا كداله اللي سال اللي قال مدرسين قلت تسالوا كافي بلي سال له بوكي
3: ما انت ام بوت دراسات المدرسين واغبيات مدارس اللي على قصص لبيله وبزياده قال كله الوادين كم قصص يتمر بهالته
4: نجات كم موضوع جديد لركب كريكي رشنا ساكد بيه نفسه حنا ريك الا ولتنا اسجلناها اول ولا بلع ولا ستيه لنا وترى بالبركه من فصل دي فصل تتعدى الا تدرس لي وأم بالحامة زي الباس النزابة قلات
3: ألا أسألو محج اللي كافي يكون قلت أمري دراساي من اللي أنا بتسكلا تمام رئيكي أقل نسديو

0: نتنايتو اغن نمكرو وغن سجعه لقلنا
1: يا لطيف نجاهت انت هيني كما جماعه حتى جاك بس
0: هي سنتو جماعه حتى
1: جماعه حتى ليت كلاس اندت عينت بلكي هيكا ومات كبار ليكي ابراسه ودراسه ليت اجبت وفلان دي بجنرال كم همصه وفلان دراسه فدابتو فلانت اجنيتات ادرس اللي تات نلبر اكراس كان السديفك هذا الدراسه من زبان بدير متتمم مجدد بتعتازه
0: دراسات من تنبت وقت راي مواديت اللي كنت امري لكن فهم قبيلنا الدراسات ازلعب بسبت الله ليش كنت دراسات قبل من قبل مشكله تلبوني اللي هي تطور عبيت
1: دراسات سنيت كم تنجات ويتقلبنا لكن عدد الا هيري بزحه
0: سلمى مستقبل ولادنا دراستها سبت اللي ولا ما عند درركم يا عند عرقكم ولادكم ادرسوا
1: يا لطيف اباي سلمى العرق ولي بيت كان بنجات لها قلت لي تهاجيني رب النجينا لا نجات يا رب حتى جوك ما رب نجمع عادي بي ما يبو ما يبو تتكبطينا ليكي
0: كبوني
1: تسلمي كل شيء
0: بوني ايدك
1: كان بنكين

0: سمعني هاشم انا يومتي ملي موضوع مهم ضرور بس بوق المداق مبو لكن كوكا خليه
1: ميت الموضوع
0: موضوع ميت مفيد اللي يعمل لي ايامنا ما فاتحتنا مدرسته واللي موسم اللي تكراريس واقلوم وجلادات وشنات واقلوم تهلينا مدارس حاجات اقلوم ذا كم نريكا قل كرارها واجنيت باعدام واقلوم من الناس انا كلنا ابو اسبوع وام بلو واحنا اتمنى قصينا ما كاسبنا ليه تقل نبلعته
1: الله شيك اسود ان بلت قصينا بلعت لقروش لبن بقس هنا من انا بس شوي حاسب التليجه
0: سنه حاسب التليجه الا من ود مالك انا وانت على 4000 نفكر
1: 4000
0: ايوه 4000 لا ما جنيت للعزوبه ولا عزوب من لهم لهلينا من كل الف اسك 1000 ريال افقرك امبطو
1: والله شغله كوي يكون شيء السوق انت لكن امبال مكسبك قانون وكير قانون وحرام وحلال سبتي تفرق انا مسلك كرسي يشاركني قدم زال اشاركه كما قلت لك فين
0: انا حرام وحلال يفرقني
1: يتفرق
0: بقى انا قلت تكسب ابد يكوني ذاته يعني ما حجزنا افكارك اللي بيني حريتانكم تجركم لكن عندما صعك بترمق عنكم سلطه امر وما صعك انك غرم كن من قبل شهادات تقعدني شاطط عند بيلك حقار ما كان نقول بلاك
1: بس
0: سمعني ليك
1: ايوه والله بالله افكار لي يا شيخ السوق مو شغل قدام لرمقك قلت رمق انت نوسك
0: يا ولد ادب ودي اذا سمعني دحن قلت لي زمان اهلينا هيني من شهادات ودراسات تجاره وشطاره لا تتحرر لليل قل ريكات انا
1: بس
0: هيا
1: ريكا
2: سمعيني سلمى
3: ابيال
2: وقت فتح مدارس ما انا سبتها لا من كل تكلفاتنا عند انقصنا ولا اثنين اداله وانا اثنيت هاي تسجيله هاي سلايت مدرستها هاي كوبيتات وبعد بقنا حساب على قلنا
3: انا هنا دي بس تغرب ليكو الا من سرتيت يوم قبل مدرسه استبدلت قال لك لو قدام افكني في ناتات ابزحه
2: فهموا منفعتنا يا مدرسه للامر بدير ودي على احنا ما هي كل امرنا وفهمناه ولا تنام هي درجتنا دراستها ان توقع قال يثبت لي اجل نعرف لنا هذا سمين سلمى قال لهم قروشات لما حوكم صاكي التلديت كريا ولا تنقل الداله وقلنا ازاي
3: جاي فلت كاري شاي سمعني لك لقروش لا حوي انا قبل بعد حاجاتنا دوادي بيه وانا اللي تقول لي ليك بزروت لي تقول له ولازم اودى من تبره يعني اللي يجيبك بس ندم انك ود حد بي انا
2: يا جماعه يوم لك امتحانات تبذير رايك ها قدمنا لكن امبلني بيبر ونكعي اكبوت تمري عليك اللي قلت اعمل تبذير اني قبل مستقبلنا يا ولدنا بنيته
3: يوم انت كم حزيك اهو بنيت مستقبل بلو سمعني لك بدير لكن انا عند بلاكاته ليكو بزروت بلو على كسميته ازاك اي رسميته
2: سلمى سلمى سلمى حصوصي حصوصي ولا جاي فهمه انا مسكك الكارم وقت يا ربي لو قلت سديت لك قبل اكد بدل زابه سوق ليس
3: ربي رسيك سلمى زابه سلا ده حوير اكا زي حسناسي هلا كمان
1: السلام عليكم ابو ابراهيم فقوري
0: مرحبا بكم اخبارك كلها

0: ماذا فروك لكم من انت؟
1: انا وراي ود منصور ابرمك انا
0: ود منصور ابرمك. يا سلام يا سلام قول لك كوبا سلوما مان عليكم يا اخي اولاد جنين ايش انتم حد قامكم هنا وابوك كفالة
1: ابي تمام ولا ما شاء الله
0: ما دول مزعك ولا بعد انسر انت ما قلت لي ده مزعك
1: انا هجيك قلت رسم مزعك ومن قفلت مدرات انسر ليكو وزي ما ينق العصر يفصل لسديني معلومات قل انسى مكتبة قيس لي
0: هجيها قد تدرس
1: هجيها
0: سبحان ولي سبحان قسلك الا ابراهيم فقوره يا ابوك قاعد عم قال هلت ريال لي شهادات ابو كله انا شهادات ابي لكن صبت شكي من نصب شهادات والعل انا حيس وانا نبرت امر ازي قومات قلك ميكو مكر مكر يسمع وضحوا يا صبت انت اللامه
1: قال لك بتميت القومات
0: ايوه متودمات لك حقوق الدراسه مسحك قل ابوك كورس نيف عايت إلى راكب اللي يكون أي سامن وهته العولة ألف وكلمت بينه وأنا هي قلت إحنا فن سبتي حاجة كل دراسة منو بيا إبراهيم فقورة ناس اللي كوز اللي سلاد الأو كاتشق الأفضي وبلهم سمعنا ليه كمان
1: أنا كفا أبويا كشش أبويا كشش يتوجبوني
0: كشش يكون كشش بلا كيه اللي يكو إلا سليديات لقروشات لألا اللي تكبن إلا وقت اللي موسمنا مدارس سبت كراريس وآلات مدارس واللي تاتلو كلنا نسعك قلو تأذبني وقل أبوك بقروش ما تصعو سمعنا اللي كا إذا يوم من دراسة تجارة لا تتحرر الهليت قروش ودي يبلك هليكو أنا مكرنا ودحوت أنا مكر الليكو
1: أيوة فرص سنيت تيكو لكن يعني قل أبوك مساشك أيكو نا تسجلي والباسيك مساشك رعاك الأمان قسلو تاتو وبيا حسات أكيد كمسالتا مكرنو لسل النار
0: دحن لهي من هاي نن رؤيوت انت هذا زيد بس اقول له صح اذا متودى يا مثلك انت لا لا لا سميتك ما انت ميل كني
1: نوراي
0: نوراي نوراي ان انكر انت كرين ها نايف قلنا بدل لا تقول وقت حكي هذا نايف تل سميك هبل كبات بات
1: نايف كويس نايف مالتك بغن
0: ما نايف مالتك بغن سنة لك سنة بس اذا مودى ابوك لا قروش كم سنه اكاديبك التقهوت قرماي تمس عن ابي ابراهيم حزه ليك وانت تبي اي نفرس سال من قبل ما شقول قلع تصعب تاكا شقو شقو استفيده
1: كويس كويس
0: مرحبا يا فارس اجيت ادرس ليك ما بندرا درسوا شقو يا

0: أبريال أنا لما صورة ولتنا لباس فاشن وتات نزاب قلاب اللي كنت دراست قد تفدب وقد تتنايت
1: سلمى لباس أولويات يكونين أولويات آلاتنا دراست أكتبت الدراسة لسديا مدرس أقول مدولة بنا لا توقع آلات نقطة قد تمسي
0: أول تدراست لبيلتها اللي نقول تحلف الليل الحليف كفية أذا بس لباس نزاب قلا وآلات قررت مشيت أبقل نزاب قلا هرأي نقاط بزح عمارات بنا بمن أود حنا
1: سلمى أنا وأنت قبلت وقبلت لي عيبك فهميني اللي تبيني ليكي حكو دراسة ما قبي اللي سيفة دي ما قلت ما يقدرني اقل سيفة دي ما نحسب اقلها
0: نايا وناي دي ما يتبدلني سمعني ليكا ولا تنسي لعبة منظرات قلت أمر لبكا
1: أمر أنا ما قويت لبين لكن اللي
2: أو دراسة اقلق با اللي تقوله حنا من إي دراسنا ريكا جهة حار عبانا
3: أيو دراسة سنيتا لكن شكل ما تقارب وعرفك مشكلة يكون
2: دروس سنيتو حد بكا
3: نوسكات من حكا من سألكاني
2: بريقب أنا سكردر يكا هادي جي اللي كوكبات
3: معلش حكا قلك قبي كونين
2: يا حد كبر في ستة
3: جيس برسوس ناس برسلس بعدك
2: سمعي ولد أنا كان أكل تأمرها
3: لا
2: أنا دابر حرام لبلون من حرام حارة وكري لباس هذا
3: مالي كيم بولي منه لا فيشان تعرفنا اللي قلنا نزب
2: أدب ودباق أدب أراح كنات
4: السلام عليكم
5: مرحبا ابا مرحبا ابو مولاد قصوي
4: ابا قصوي انت عايف لبول مسلت الشش الله ابقى بشيك السوق رقبه اقول لك شش
5: مرحبا ابوي مرحبا من تطب اسميتك
3: اسمي الله نايف لو نايف
5: لا سيف تبي ابا
4: سيف يكون عم حدا نافف ناشف اللي دي بحذوه
3: ناشف

0: يبي لك نايف
1: كلتك ما تكلعش ماي اللي شو حالة ما قادر يا هم حالة تلا كاش معني فوفو وليش معني فوفو انت يعنى زي اللي عمر لو ديبو له اللي كاش معنى اللي كيبا عمر دراسته ديب دراسة كفى الدب ديب دراسة كفى الدب لا باز حواقت كي يعني اقل دراسة كهبو ها معنى اللي شو قولو كو يكون وانا فسكت قد تصدق وعدك حسيب كسنيتو لكن بعولنا مدرستك ومستقبلك اللي قبله متعبوك ها سن مامي
2: ابي حضر عند التليفون ما تقلص انا
1: ها
2: تليفون ما تقلص زيد من سمع
1: ها
2: هلو هلو شكسوب كويس كويس عفش امسكا قلنا تمام تمام المسكا لير ابي حضر بقسنا قدام حنادي
1: اسكا
2: سيف هيا بقسنا بقسنا سيف
1: يسكم انتوا
2: شغل شغل شغل
1: بس
2: اهو بنشكي
1: قسكم جل جلال كبوله يا رب بس التي لنا شيخ سوق اكرتاس للهوالد يا ولاد ولادنا احنا يعني مرنا جزيرة العرب نايف كيف طيف الله الله الله

0: ريك ها شو مولي ما انا مكش عفرت بس بلاك هلي كل الحياة يعني بوجل بوجل بون من تبل بوجل وشاهي من تبل بوجل وهجك من تبل بوجل كل بس بوجل في بوجل قا بحكو انا سين تاعده
1: والله كان مي عبايته لكن شايلها طيبة تماما نجات نوس من كل بلع ولا السته كم سال شايله تقدر حاجات الابون
0: جل جلالك الحمد تاتلي مالي مالي اللي بس يعني للذات ولا تحمل انت تدوره ليك انا بكل الاسوب اللي ريه ليك انا ريه ليك هاشم يا مان وهات حقونا يا حسين حقونا حسين سعدة يلا يلا لك
1: بس هذا شيء لا تعمل اللي يبقى
0: دمرم لك بطل حنن دل تلفوني اتصل الله مرحبا مرحبا مرحبا ابو ابراميت سعدة مرحبا يبا مدركوا هلا قدام قراها كل دحنا هلا ما مالي
2: قراها بكيت هلا سيما شروا له بنتم كحول لكم بكيت امامي
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين سنيتكم رينا يبا سنيتكم وقال درسا يعني سجلوا له مامي تمولوا ميتمولوا
2: اجنيت بس سجل هلا مالي انا ولي يقول كوروس اسمرا نادع عالكو وتمو على ادهما قدم سامن كوروس حجار وني فعيد ركوب كو بيلين وقروش ندو دي بي بيلا لكن لجنا سموندك عيارة آلات مهرو الأتزابة هلا سمعكو انت فتشكومو لوك دي بيعيبكم انا ربلس ديكم ابو
0: والله لا شغل كو يكون لا شغل لكن مقابا كسميتوك عيارة هتو ولا سم ليلك عيارة هي قلي يعني دليا
2: والله عدتك باتا قنم قلي حوالتا لا سم اللي بس هنيت عبادكو ناشف لبلو يأمر ومن نايف كنيتاتا سمعك عطفت لكن عابريت هوك
0: منوراي يعني ديب نايف وطايف ما منقولت هلا يا جماعة الكيرة بس فاعدوا ليكو فاعدوا قلندوت كاتو إن شاء الله قلندوت ديب كاتو بس ديبا أنا نوصر إيكا يعني لسميت ثلاث معنية تيشان دي كوني يعني بس كم ريكول باكت ميت بس يعني طوالق الكمسل دل كمسل تمر
2: كمس قدم ربلس ديكم أقيد لوك ديب أقيد دراسة توقل ديبا قل السجل
0: مرحبا مرحبا سكب منا سكب بس خلاص طوالي بطوالي جل جلالك مولاي جل جلالك ريكا انا الحين هاي ريكا قدم كلام البس مثل ارها ريحو على كل هذا اسميتو قل مقاير اسميتو كو اسمي ما قل لي دقاير اسميتو
1: انا يباب كسوس اللي حسان معلومات كافي جامع لي
0: ايوه
1: اللي حسان بس شيك السوق راكبال
0: بس بس بس بس, بس ريكا الله يرد عليه هتوت ديبا مسجد ديب انتم اتصولوا التوم على تمر انت اتصولوا تطحن لا اكرته يعني ما قلت له ما قلت تبصحته وما قلت تفجرته رايات بس من رايات ده ايوه
3: ايوه كده حسي الا شلوليات من كل انكرندك لما منها بس حبتي انك ننسى منها هلا انا لا جني سنة

0: እንደሻቀር ባዳል ዘሰልፍ እኳልያት ንእምብት ዋሕሬት ኣነ ሳልሕ ወድሪስቶም ተስል የ ሰላም ዓፌት መነክያ ወጥፍ ጉራ ያ ብሩድ ላትበዘት ምግስ ሳይቀሰኒ ተእምር ከልያት እለየ ምን ብላል እሊ ቴለፎኑ ምን ኣሶበ ያ ሪቴል ዝብል ኣንፈራዮም ንነሚት ኣያ ካንጌሰ እታነ እታነ እታነ ሳልሕ ልን እለይ ራፌ ኣላኒ የኒት መሓዝ ስልግሎም ኣሎ እስኪ ኣርሓ ሃሎ ኣርሓ
1: ሃሎ ሸከሱ
0: ስምዓኒ እንታይ ኣለኩም እንታይ
1: እተ ገወት ግርማይ ኣለና
0: ገወት ግርማይ ካላስ ዲባ ማፃክም ኣለኩ ሓምስ ደጊገት በስ ፍርሶ ተቡን እተካን ማፃክም ኣለ ጀማዓት ኮለ በስ ከምክመ ከዲባ ካንትፅናሕኒ ደለ ረከብካው ሰሩ ቴለፎናቱ ኣበግል ያለ ኣሎ ጀኒ
1: ካላስ መርሓ ኢልትታከር ላ
0: ላለ መፃኮ መፃኮ ኣነ ሃላስ ውላድ
2: ኮለይኩም
0: ሽቅል ኮፎ ገይስ ይግልኩም ኣ ሰኒ ለይኩም እንሻላ
2: ሽቅል ትበ ሽቅል ተማም ኣላ
3: ሽቅል እብቃሉ ሰበት ንዛበዩ ህሌና እንከስብ ምኑን ይህሌና ሳክት
2: ለባዝሓው ምና ሕና ነዘቤ ዓውሎታት ለዘበ ኣሎ
0: እቲ ትግቡ ላዓፍሽ ለናይኩም ደረጃ ኡላቱ ግትኣምር ሓርማ እንዶ ከለብንቱም ኳሊቲ ደረጃ ኡላ እላዓፍሽ ለገረማ እንደበየልኩም ክእለይ ካልኣይ ደረጃ ትለናዮም ከምኑ
3: እንተ እዘ ምትሓዘብኒኢናለይ ከመለይ
0: ኣነ ማሓዘብንኩም ኣለይኩም እምርተ ከመ በዲሪ ወዲ ወላዓልኩም ላዓፍሽ ለእኑ እዝብያም ልህለይኩም ወላ ሃላ ምስልኩም ሉ እንደርእና ለግሩሻ ትለትከርዋ ግልየ ኣነ ናየ ተርፍምና ወናይኩም ሓኩም ሕፉስ በስ ክሩይቱ ዋዓፍሽ ጀዲድ ማፃላ እሉግ ንዋዝዕትኩም ወከራ ካልያት ወሳልሕ ወሊታት ሄኒ ቴለፎናቶም ግድሚ ብድያም ኣለዉ ገለ ይርእኩሞም
3: ንሆም ሕና ዓፍሽ ንወስነ ግንዛ ቤቱ ሸከሱብ ዘልመየና ቤሎ ሕናመ ግርአለ ተሓገለና እንተመለይ
0: ላላ ለይ ትገብን ተሓገለና ከፎ ወክሱሰን ናይፍ ሄኒ ኣነ ምፅኣነ ተኣምር ወትሊ ሸቅል ሄ ሰኒ ገይሰ ኣለ እዚ ገበይ ናይ ሸቅል ወገበይ ተጃረትኩም ስለ ርእኮኩም ተሓገለና ግትይበሎ ሰኒ ገይሰ ኣለኩም ሸቅልኩም ኣተላልብለኩም ኣለኩ ላ እተ ይኮን ናይፍ
2: እተ ይኮን ትበ በዲር መስለና ላኪን ትልኦት ለውሉ የቸግል መድረሰታ ብሰበትኮ ብያ ቀሸሽኮ ወደላላ ሸዕዮኮ እንተ ድብነሰምን እየ
0: ላላላድሓድሓን እንተ ጀዲድ ኣለካ ብዙሕ መካስብ ወሊታት ይትገፍኒ ሓርክእና ክምሳልካ ሓደይስ ብዙሓም ልእቱ ምስለውን ኣሻቂዮም እቶም ነሱ ከሳራት ብዙሕ ከሳራት ኣትዮም እንተ ማሻላ ትባረከሎም ከሳረት ክረኡ እንተ ከሳር ስሊም ኣለየ ከማ ሰኒ ኣለየ ከመስ
4: ምንኮር ምንኮር ምንኮር ምንኮር እንታይ ዓነ ዲማ ይትዓበብ ኣለሃ ዲማ ይትዓበብ ንመሸንገል ኣዳም እንደት ከርየካ ፎ ሻቂ
0: ኣብያሕዳር ኣነ መወድ ይኩ ኣነ ከረ ሳልሕ ወኣርሃ ወናይፍ ወካልያት ወእግሎም ለመስሎ ጀኒት ገበይ ሽቁል ርእኮ ድኮኒ ምእኪት ወደ ይኮ
4: ስማዕ ስማዕ ስማዕ ኣነ ናይ ኢሉ ኖራይ ልሕፃን ለደረሳይ ናይ ውጠለት ክኸሰኒ ግተኣምር ናይ ውጠለት ክኸሰኒ ከራርሃ ወለመሱሎም ሰብ ሽንጉላንቶም ማስላሓቶም ኣእምሮ ወማስላሓቶም ይትበደም ኖም ንሰማዕኒ ኣለየካ ካራ እሊ ሕፃን ውእሉ ለመስሎ ምን ሃደፎም እንዳኣሽከፍካሆም ክእነግልታሽቅዮም ጀሪመት ከምሰልቱ ተምር እንታ
0: ብያዳር ሽቁል ሄኒ ምን ምዶል ጀሪመት ገባ ኣነ እንደ ደርሶ ማል ውደው ሽቀው ወግሩሽ ፅባጦ ወንበል እብየሎ ሞወደ ይኳነ
4: ካለስሜቱ ሄ ለስሙ ግልሚ ቃየርካ ለስሜት ቃየሮት እግኖሱ ጀሪመት ዓባይ ከምሰልተ ተምር እንታ
0: ስሜቱ ምኢት መስለኩም ብያዳር ለለለ ኣዳሚኦም ሳምን ለኣሽቃላት ለኣትሓውኖ ወልጅነ እሙር ወስሙ ይሰበት ገባ ለጀኒለሸቀሊላ ተሓድውጎ በስ ግሊል ተእመር ባወደይኮዋን
4: ስማዕ ስማዕ ስማዕ ሴኮሱ ኢሊ ኣስባብ እሊ ኩሉ ርእሱ ኢላ ታግኒዕ ንግተኣምሮ ሃላግልካ እንተ ምጅርም እንተ ምጅርም እንተ ብለውዲት ከብላ ከለይኩ ጠይብ ያዕኒ እግልሚ ምእታይ ትነስሙኖ ሓረየ ኣሎም እግል ልሽቀው ይልሽቀው ለቀሮ ዋልዴኖምቱ ግተኣምሮ ሃላግልካ ዋልዴኖምቶም ለቀሮ ግልተኣምር ዋልዴኖም ያዕኒ እግሉ ድረሶ ወእግል ሰደው ነደእዎም እንተ ያዕኒ ምንጎበዮም እግል ተእሽክፎም ናባዓልካ ኣምር ኣለየከ ብለስ ኦይ ትበልስ
0: ኣብያሕዳር በስ ላ ላቱ ሰኒ ኣለይኩ ኣነ ሄኒ በስ ርሕየ ፈተይኮ ወመካስብ እግሎ ኣውለውየ ትኸብኮ እንዲኮን ላ ላቱ በስ ገበይ ኣማንታ ሰራሓ እዚ ሄኒ በስ ዓፉ ምንጀ ሳምሑኒ
4: ኣበደን ኣበደን ስማዕ ስማዕ ስማዕ እሊ ብዓፎ ለልትሓለፍ ይኮን እግል ተኣምር ኣብኡሁ ወላዓፈእካ ወልሽከየካ እግሉ ኸስስ أذا قدم لها ولها إلا لألف وكلام نعفل لها حاجة في منه هليك بلا صديب
0: شخص مرحبا مرحبا قروشي ودوني تليت ما شاء الله تبارك الله إن كان نايف كرتون نايف كم ملأ هلا بس
4: يا ولد يا ولد بيتو نايف نوراي
0: نوراي نوراي نوراي
4: نوراي نوراي نوراي نوراي أنت يا نوراي سمعنا لك لهدفك لقلو ما أسعلك قلو قتيدة على قلك وقتشك وقتلك أحق وما حديك هي سميتك أندا يتكعير وأبوك أندا يتكشش مسل أبوك أندا تفاهمك قتيدة على قلك إلا دك على نايكاتو سمعنا لك
2: طوال أنا فومي لما هدر شيخ السوق قبل كيت مرينو انتم من كي سنيت برسكون بارك الله فيكم وانا قال حريت فوم يلا
4: دحنتو دحنتو قدام لي خلق طلبون قرا له لكن اللي قلق اللي قلت تقوم على كان سمعنا لك
2: اول
4: من هدفك ومن مدرستك قلت اول على كان هذا كان ابوك السال من كسبت على ونو دوتش سبت بيلين دي ابوك قال انداكات هيا كبدي ما فيش كون اوسك ها وانت يا رب فرهم لك اللي انا رب فره هيا
0: يا راح اللي عدانا قيسا انت بس هواي بتتك شك قبلك عليك شك
5: سلمى ان انا بلك ليك ودنا دوك ما قبلك دحكي ما قلت في مين
6: انا هي بلك ليك الا قروش حاويه اجليه وقل ولا شيء اللباس وحاجات بعد المزابب بان يكون الدراسات نبيلو ند اوادي بيني والرحيان ده ازون فوق الا من سرتي سلسلتنا ذهب نقدر نحذر ليك
5: ذهب نو صحراء كبس شقيه بقروشات ودي اذا احنا قلنا ورتك الفجر اروحتها وقل نقل تقبا اساسنا ترد قبلك ليك الا قروش حاوي كل كان اجيب كله انه وسكنا ديبه اجل مدرسه سدي اللي قبل لها حاجاتنا وجد قبلك ليك
6: الا قروسي تقبني
5: قبب لك لما قاعد تجبي
6: كان لازم حاطب لي لك هني من جيبك ودقله
5: من جيبي هناك نايكم ما قبل لك دحكي اذا بيتك قروش قلت هبيتك قروش
6: الا لا تو ورقه لمن دي بندي يكون الا قروش كروسي حي بكاته سقاد من صرتي ولا شيء برا اقول لك بقى يتقبني لا
7: من صرتي
5: ما
7: الا كنت بولت انا حكم سمعوا عليكم
6: اصلا ناي سمعك هنا من صرتي ولا شيء ولا شيء من زرائك السني وراق دي بنو دايله قروش بالله
5: امك هي ولدت مستقبلك السنين امبر منظره بالكلي
7: كلكم سنن ليكم انتم هينكم فتوني وكم تحسبوا لي بلا ما حداكم فهمكم
6: ابوك بس كروسي فتيكي اللي جاي سنه سمعتي ليكي
5: انت اللي فتي انت
7: يباي يماي
6: ها
7: انا كلكم كن فتونه امر امينا اذنيتي كم تحت سناتش لي اقعد تحسب لي ابوي هيني نادي من يتشي حسب هلا
6: منصورة أنا حبقيت لك رؤس الفهم قليه هنا لنا يتحرر ليكي من أنا أبوكي
7: يما أنا كلكم كن فتونة أمر لكن الأولوية تنري أزين الأولوية تشي دراستها وقل دراسات لقبهن أكتبات تابلت وقل مهرة لقب حاجات مواد قليه الحيث
6: ولا ذهب هني
7: يماي أنا هجياكات نشي ليكوني لكن كما يبالي بيليا تلا وقت لا كل جنيدة ظروفنا يسمح قلناني أتقول لها مدرسة جنيدة الحيث يما
5: ها سمعيها ليش حدثت أنا ينود أقلق بله اللي يكون لكن أولوية دراسة سبتها كل سدايتنا دي دراسة نودية وسيفة دي من أدال أقلق بله اللي يكون ما قبل لك ده هنكي
6: أبعيها أنا بس الله جاك مو بلا فهمتايا عالكم أزهي كمان من صورتي ثلاثة بالله الليت وانت ثلاثة بالله الليكا بس أولويات لدراستنا ده عفا مني يا بعيال انت ما من صورتي تعفا مني من بيتي
7: عفو لله
5: أنا عفو لله أصلا نايف همتك
7: كلكم قل سنيت جتت بأسكم عالكم أمر لا فرق لكن سنيت دولة وسنيت ديماتا أنا هيني اندى حفظكو اندى كدومكو فاكم قل في ديكم
6: إن شاء الله عمر طول هبكم
7: وعفوني
6: أفوكم من بيتي عفو لله يا رب عمر لهبك إن شاء الله
5: العفو
6: لله مطول لهبك وعافية إن شاء الله
5: اشتفى العبي

المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إرتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة. اجتماع في عفا عبد حول بدء العام الدراسي 2026-2027. دعوة لرفع الوعي العام بشأن إدارة النفايات في إقليم عنسبة. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعزان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. أهلا بكم. تم في 5 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت الشعار ذكرى عظيمة لفصل جديد في بناء الوطن. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإرترية لدى الولايات المتحدة السيد برهان جبرهوته، أوضح أهمية هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإرتري. وسلط الاحتفال الضوء على تاريخ مدرسة الثورة وعلى حملة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا في مجال التعليم بشكل عام، وتضمن محتوى بصري ومادي يعكس حياة طلاب مدرسة الثورة ومقدمي الرعاية والمعلمين ومسيرة التعليم في ظل ظروف النضال وتحدياتها وفعالية التعليم على أرض الواقع والعلاقة بين التعليم والحياة الاجتماعية وعمال الغزاة وفظائع العدو، فضلا عن دور المعلمين ومقدمي الرعاية وإسهاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، احتوى الحدث على محتويات مكتوبة تضمنت على مقابلة مع الرئيس سياس أفورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لمدرسة الثورة، وفيلم وثائقي عن تاريخ مدرسة الثورة وقصة عن تاريخ القوات الجوية والبحرية. كما تم استعراض تاريخ المرأة في مجالات التعليم والعمل والنضال ورؤية الجبهة الشعبية في مجال التعليم وواقع التعليم في إرتريا المستقلة وأهمية لغة الأم في التعليم ودور مساهمة المغتربين في قطاع التعليم في إرتريا. وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو من أسمرة، صرحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن الحكومة الإرترية جعلت المهرجان حدثا وطنيا، وذكرت أن ذلك إلى جانب الشعار المختار ينبع من إيمانها الراسخ بأن التعليم وإعداد مواطنين متميزين يشكلان الركيزة لتنمية البلاد. وذكرت الدكتورة حليمة بأنه ينبغي لكل مشارك في هذه المناسبة أن يراجع نفسه ويفكر في كيفية المساهمة في خدمة وطنه وشعبه، مستفيدا مما اكتسبه من معارف وخبرات وقدرات. وتخلل الاحتفال إلقاء قصيدة الورود الحمر وأداء أغاني الجبهة الشعبية من قبل طلاب مدرسة أدال، إلى جانب عروض ثقافية وفنية قدمها مغنون وموسيقيون مشهورون. وفي الختام، وزعت شهادات التقدير والتكريم على ممثلي مقدمي الرعاية وذوي الشهداء. عقد مدير مديرية أفا عبد السيد أحمد محمد نور رجب اجتماعا مع مسؤولي المدارس والمعلمين لمناقشة بدء العام الدراسي 2026-2027. وخلال المناقشة التي حضرها 300 مشارك، حث السيد أحمد مسؤولي التعليم والمعلمين على المساهمة في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة.

وذلك من خلال تجنب التأخير في بدء الموسم الدراسي. وصرح السيد موسى آدم مسؤول مدارس مديرية أفعبت بأنه سيتم بذل جهود جادة للوصول إلى المناطق التي لم تشملها الخدمات التعليمية في العام الدراسي المقبل، ودعا المشاركون إلى إيجاد حلول فورية لنقص المعلمين والفصول الدراسية والكتب المدرسية، وإلى تنفيذ إجراءات تعيين المعلمين وتدويرهم قبل بدء العام الدراسي. في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن فرع اتحاد موظفي الخدمة المدنية في مديرية أفا عبت أجرى تقييما لأنشطته. وفي سياق متصل، أفاد اجتماع عقد في 10 من سبتمبر بأن عدد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قد ارتفع بنسبة 63% في مديرية عتة كريزان بإقليم عن سبب. وصرح الأستاذ سورافيل كفل جيرجيس مسؤول المؤسسة التعليمية في المديرية بأن البرامج المخطط لها خلال العام الدراسي الماضي قد نفذت على النحو السليم، وبلغت نسبة نجاح الطلاب 81%، كما سجلت نتائج مشجعة في الامتحانات الوطنية. قال المهندس تسفى مريم قبرهوات مسؤول فرع البيئة في إقليم عنسبة إنه يمكن الاستفادة من النفايات بشكل عام والنفايات المنزلية بشكل خاص إذا ما عالجت وأديرت على النحو السليم. وأوضح المهندس تسفى مريم بأن النفايات تتكون من مواد صلبة وسائلة، وإذا لم تتم إدارتها ومعالجتها بشكل سليم فإنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة والبيئة، مضيفا أن الوعي العام أمر بالغ الأهمية للتخلص السليم من النفايات، وأشار إلى أن الخيار الأول هو التخلص منها، والثاني هو تقليلها، والثالث هو تحويلها إلى مورد يمكن استخدامه كليا أو جزئيا وبأقصى قدر ممكن دون التسبب في تلوث أو مشكلات أخرى. وقال إن ذلك يشمل معالجة ما لا يمكن استخدامه والتخلص منه بطريقة تراعي الاعتبارات البيئية والصحية. وأضاف المهندس مريم أن حوالي 70% من النفايات المنزلية قابلة للتحلل الحيوي، وقال إنها تقنية ينبغي استخدامها لإدارتها بشكل سليم وتحويلها إلى أسمدة طبيعية. وأوضح أن النفايات مثل الجلود والبلاستيك تصنف على أنها خطرة، في حين تصنف زيوت المحركات المستعملة والنفايات الطبية على أنها شديدة الخطورة. وفي الختام، حث المجتمع على زيادة الوعي بشأن النفايات وإدارتها بشكل سليم، إذ أن هذه المهمة لا تقع على عاتق وزارة المياه والأراضي والبيئة وحدها. عقد اجتماع في عصب يوم 10 من سبتمبر بهدف تعزيز جمعية مقدمي الخدمات في إقليم جنوب البحر الأحمر. وقال المدير العام لقسم السياحة السيد عيسى أحمد إن مساهمة الجمعية في نمو مقدمي الخدمات وأنشطتهم ليست بالأمر الهين، داعيا جميع المؤسسات إلى الانضواء في إطار الجمعية وتكثيف مشاركتها لتحقيق أهدافها. وأشار إلى الحاجة إلى جهود متكاملة لتعزيز العلاقات بين قطاع السياحة والجمعيات، وشدد على ضرورة التركيز على كفاءة المؤسسات والخدمات التي تقدمها. وقال السيد بنيام طعمي رئيس فرع جمعية مقدمي الخدمات في الإقليم أنه تم تنظيم محاضرات ودورات تدريبية لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى نحو 190 من مؤسسات مقدمي الخدمات في 3 مديريات حول أهمية الجمعية، وأن هذه الأنشطة ستتواصل في المستقبل. وصرح القائم بأعمال مدير مديرية عصب السيد برهان كيداني بأن الإدارة ستساهم في الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة مقدمي الخدمات. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروفة أيضا ببحر اليابان. وجاء هذا الإطلاق في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وأن الصواريخ قطعت مسافة تناهز 250 كيلومترا. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات فريدوم إيدج التي تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية،
معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة، فيما يأتي الإطلاق الأخير في سياق تصعيد متكرر ترافق مع المناورات المشتركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المنافسين الغربيين لمجموعة بريكس يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة وصفها بأنها غير لافتة وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف بوتين خلال منتدى الأعمال لمجموعة بريكس في نيو دلهي أن الغرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة. وتعد هذه أول مشاركة لبوتين حضوريا في قمة بريكس خارج روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022، كما يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات. وتجمع القمة التي تعقد يوم 12 و13 من سبتمبر الجاري قادة بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. عززت ألمانيا والإمارات علاقاتهما في مجال الطاقة بمجموعة من الاتفاقات تغطي قطاعي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في إطار مساعي استثمار أوسع بقيمة 40 مليار يورو لدعم الصناعة في أكبر اقتصاد بأوروبا. وفي ظل علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليار دولار سنويا، يسعى البلدان لتوطيد العلاقات لمواجهة التنامي الضبابية السياسية والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ووقعت RWA أكبر شركات إنتاج الكهرباء في ألمانيا مذكرة تفاهم مع شركة مصدر للطاقة المتجددة المدعومة من الدولة الإماراتية بخصوص مشاركة مشتركة محتملة في مزادات بشأن طاقة الرياح البحرية الألمانية في 2027، والتي تغطي استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 3 مليارات يورو. يطالب أكثر من 60,000 كندي بإبعاد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هكسترا، متهمين إياه بالتدخل السياسي الكندية وتقويض العلاقات بين البلدين. وتدعو عريضة إلكترونية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى إعلان هكسترا شخصيا غير مرغوب فيه وإنهاء مهمته، متهمة إياه بالتدخل المتكرر في الخطاب السياسي الكندي بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وبالمساهمة في تطبيع دعوات الرئيس دونالد ترامب لجعل كندا الولاية الأمريكية 51. وترى العريضة أن تصريحات السفير تجاوزت الحدود الدبلوماسية وتطالب الحكومة بإثارة سلوكه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وبموجب القواعد الكندية تحتاج العريضة إلى 500 توقيع صحيح على الأقل لعرضها رسميا على مجلس العمومي وإلزام الحكومة بالرد عليها. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة. اجتماع في أفعابت حول بدء العام الدراسي 2026-2027. دعوة لرفع الوعي العام بشأن إدارة النفايات في إقليم عنسبة. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: اليوم النفير ضد الباعود، الصحة تدوم، الباعود لا ينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي يا صالحنا. هاي
1: أبو فاطنة ما شاور شنو؟ أبو فاطنة صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور مامنا.
1: ها
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: الدروش ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
2: أها، ده ما عنده معلومة بالنفير.
3: الليلة النفير الجماعي، لا ذكر لا إناث، لا كبير لا صغير. حس ذاته الوقت تم، دقيقة كده نبدأ لنا بالبيت.
1: غايته الناس دي كلها ماسكة أدواتها. ها الليلة حنعمل عمل كتير، أنا ذاته حمشي أجيب أدواتي. حسي
3: خلاص بحسي لك. يلا
1: يلا أرحكا.
4: يا جماعة يا جماعة، في جماعة شغالة لازم نمشي ندفن الحفر في الغداء على الباعود.
1: ما هنديل الجماعة، هنديلة هنديلة الجماعة دي بعدين هنديل.
5: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن صحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
5: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: تعاوني. قدام يا عركي امين اخوينك كي تصمد كي تتامي كي تقرر كي تعرق فندخل نعقا امين لنا البكا زلنا جد ما كنت تقبو حقنا عند ابا اخ نعرقا كاينا زغونا تقودي الواز بحنا قوبا هنا قن قدام يا عركي استحى حتى تنسخاها فندخل نقرا سلا زغونك لغد ما ياخذ كمتي تعرك الله ده كنت ابراهام مسارا زعرق الله عوبل زربع بعيد بل تعرك الله ده كنت ابراهام مسارا زعرق الله تعرك الله ده كنت ابراهام مسارا زعرق الله كبرت قوال كبرات يا حنك اغنى نعبينا يا قرغي هرمنا مو جنبارات سالما برم برزبط قال يا عرك رسي نسخدمه كمتي اديا حوشات المدر بيت كيد ميت كيغررت اما غاري حونا قبر تمام يقز عبيتا نسخدمه حوشات كابند حما المدر بيت ما ادى سوا كل نغرا نمساك اركل لا امينا نعقل بكالنا
1: راي فاطمه
0: انت حقرا عند باد ما نعرفها كاينه
1: راي
0: تعرك الله دخلت شك ابراهام سارا زعر خلا
1: يا عرك الله هم شك ابراهام سارا زعر خلا
0: تعرك الله دخلت ابراهام سارا زعر خلا
1: يا عرك الله هم ابراهام سارا زعر خلا
0: تعرك الله دخلت ابراهام سارا زعر خلا
1: عرك الله دخلت ابراهام سارا زعر خلا
0: قال لي كاونت يا مو جمبارات سالما ساسا عرك رسي قرم نستغادم ما كم تبان حوان برخاو علوم انشيتم سيوم اركيروم ما اوريدوم او شاده ندي احليفهم كيت مو يلعب ايوا نسخات ما نتم ابتقز هذا لو عرف انشيت لي اخكا ما يا قريبك كي ترسحا كي تغرى امينا نعقان مكالنا اجد ما انت قبو حقنا عند ابا اخ نعرخا كاينا تعرك الله دخمتي ابراهام سارا زعرق الله
1: يعرك الله دخمتي ابراهام سارا زعرق الله
0: تعرك الله دخمتي ابراهام سارا زعرق الله
1: يعرك الله دخمتي ابراهام سارا زعرق الله
0: تعرك الله دخمتي شك ابراهام سارا زعرق الله
1: يعرك الله دخمتي شك ابراهام سارا زعرق الله
0: الراي طبق انكي على البلا ما علينا منهم كذا نايفا حلقي اخي امامي اقتزع بخيا والكي موزي كذا نايف ما يا درسي ما على هاي درسه حساب عسر دخلت احنا المصا ابزبان كاين هذا لا زوال عزيز مرعبكم على العلوم.

0: ማይን ኣብቶም ዝኾነ ሓመድን ክሊማን ስለ ዘሎ ሰፊሕ ማጀርዲን ዕድላት ኣለዎ ንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ምስ ኩሉ ንሓስቦ ናይ ምዕባለ ናይ ልምዓት መደባትና ግን እኹል እዩ ኢልካ ትድምድመሉ ይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ሓረስቶት ናሱ ናሽቱ ጀራዲን ዝምርዎ ኣብኡ ዝፈሪ ዓይነት ናይ ገረብ ዓይነት ናይ ፍረ ናብ ካልእ እንተስፊሕከ ማዕሪ ክንደይ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ኣንሰባ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ጀራዲን ብዛዕባ ፍሬታት ምዝራብ ማለት እዩ ሓቂ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ነዚ ዕድላት እዚ ተጠቃሚ ክኸውን ኢና ንምንየሉ ማለት እዩ።
1: اهلا بكم مشاهدينا في هذه السهره التي تقيمها الفضائيه الارتيه بمناسبه عيد القديس يوحنس. هبت مريم لا حلايات لا نريعنا ولا تلهينا نريعنا هرمو يا قوميه بلي انت مثل الزازل اللي بالعلى لا علاقتنا يا ميتا هرمو دي بناي حرس وناي قليتا مثلا ميتا لحلقات ودي مت دي بأي وقت تتحليه
2: لحلقات لأجلان رأينا ناي قومية بلين اتوقت هرمو بكيوة اندال هرمو قل مشاقو منو لشقل قل السحاقو وقل اتفاقو عند بيلو للحلو حليتو وحين هاي هي ندي حين كرم دي وقت لا شقلنا هرموت ولا تحل اللي ولاد الابو اوالد الابو ابي الابو عايش الابو كل قدام دي بهرم ولا تفرره لحليو هلتو الهدف لنا يميتو لقدام فيقت شغل بزوح قلشكه انت بهالا على تحل حليتو بديرو لتحل نبر على زي ما قدام كيوا ودي كم قبل دي بغراتك لكيوا تم اندبيلا قلشكه يقدرني قلت لوق هلا قال هلا اقلو وقلت فاقع هلا اقلو ولشقول كما قال قدام قال لي قيس كم سلي لي لما سلي بكبتهم ورود كروت حلايل لا امره سحاق لا امره لا لا اسحقه حق وتركبه كم سلي لي دي بحلايت لريناه ندو دو لفاقعهم ولا شقول هيني قدام قيس بلتو لا زي بلين سبت كم سلو رينا دي كون دي كلن لكم يا هلا كم سلو بناين هيا بناين عدد كلن دي وقت هرمو لو ودي اهو دي وقت حارس لو ودو دي وقت وكاع لو ودو دي وقت ناي عسيد لو ودو حليت ناي تقرينيا مثلا ازي دي وقت ناي عسيد او ندال عستو لو حلو حليت هلا مسلب بزحنا الى حليت يقربان نسر دي كون ازي القوميات ميتو متوارثتو قوميات حتى دي بلا تتحلي ابه جينا الى قوميات الهامة تتحلي ونتنفعوا نركبهم اللي ملار ايكا لقوميات لا عاداتو ولا طبايع نايو ولا لا تراث نايو متوارث كمتو ديبا حتى الهليت ديبا ما كاليت كمتا هلي للار ايكاتو اللي هيني قوميات اللي اغليم عن سبا با لهلا قلو قوميات كالي ما هلا ديبا اغليم عن سبا هيني زيادة قنزك كرو لهليت قلنا لقوميات ازا احنا بلين بيلنا قابانا من قبي قوميات تقري لتاقو وقيا تقرينيا لتاقو تقرينيا بيننا من قبل بلين لتهاجو تقرين لتهاجو وتقريما يعني بلين لتهاجو وتقرينيا لتهاجو اللي نوسو روحوا لك قدرة منا قرمت نايلا أقليمتو لشعب كم سلي اللي قلقوا لك قدرة لما نبروهم مثل سبت كبات دي بحرس اللي حلايتنا بلين اللي كان ده تتحلي للهرمو لهلو لكن كلهم بلين يكونيني كلهم توم لا تركبات ولا هرم مسلم الحلايات الحلية مسلم بالتو هذا اللي هجا ناحية لأوروبا ومسلمة هي يعني لعاداتهم لطبايعهم مثل تبنى وباللي هي يعني لمحبتهم ديب كبتهم ديب جنيتهم ديب عبايهم مثل ركبوا بهالتو لبستهم متشابهتو نبراهم متشابهتو كل الحالتهم ديب هداي مثلا أذن هاي هداي اللي تفرروا تديب لين نرتع نحن ما كن حركة نمتعات العلاج لا هداين اللي تفرر لهوريا ناي ريكا من قبل دي بتقريما لهوريا متشابه تو لو بس لو قتل تتفنتن دي كون لتلي حتى تا اللي ملا ريكا عموم ريكا هم قبل كم قبل لشعب كما صورت حتى مثل لنا برج عبده
1: بالتاكيد. وهذا هو ما يميز الشعب الاريتري في كل القوميات وفي كل الاقاليم التجانس والوحده والمحبه بين أفراد الشعب الإريتري قومياتي المختلفة. أستاذ محمد عبد الله، العادات والتقاليد تلعب دور كبير في عكس هوية أي مجتمع. العادات والتقاليد البوم.

0: موجودة في إقليم عنسبة، وخاصة التراث الشفاهي اللي موجود في إقليم عنسبة.
1: شكرا أستاذ صلاح. قبل ما أفوت في السؤال أحب أن أضيف فيما قاله الأستاذ هبت مريم بالنسبة للإنخراط والتجانس لصفة عامة. طبعا حتى الشعب الإريتري أشياء عندنا بنيت حتى في الثورة، لكن ما قبله مثلا في مناسبات العيد، وهذه المناسبة مناسبة القديس يوحنس في العايات، سواء كان في عيد الفطر عيد الحاج، الصغار يعومون في البيوت ضمن الميزة الموجودة هي الصغار في البيوت، سواء كان تقرنية ولا تقر ما تقدر تميز، كل واحد يقول معايدين ويحوم في الهناي، سواء كان في عياد المسيح والعياد الإسلام. فهذه من ضمن الأشياء اللي تقدر تقول إنه أسرة واحدة هي، أجيال كلها تمر في بعضها، عندك حبة تمر حبة بلح طوال سكون مع بعض. ففي أشياء كثيرة تميز المجتمع، وزي ما قلنا التجانس والانقراض يعني ممكن الواحد يقدر يضيف، لكن الواحد ما يستحضر في ثواني بسيطة. فبالنسبة للتجانس الموجود حبيت أضيف هذه النقطة. إما بالنسبة للتراث الشفاهي والتراث بصفة عامة، التراث له دور كبير في بنية الهوية الوطنية والتاريخ، لأنه بالذات التراث الشفهي إذا رجعنا في التاريخ منذ القدم لم يكن عندنا التاريخ المكتوب، وحتى تاريخ قبل التاريخ المكتوب كان عندنا الناس كانت تتوارث تاريخها وثقافتها، وحتى الأشياء التي ترسخ هويتها عبر التراث الشفهي، عبر الشعر الغزائد والغنى والأمثال الشعبية وأشياء كثيرة. فالتراث الشفهي دوره وصفة عامة التراث دوره كبير في بنية الهوية الوطنية وحفظ التاريخ. فبالنسبة للموضوع ده ما دام يعني تحدثنا عنه، هذا مجال عظيم، مجال يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى يعني مساعي لحفظه، لأنه تاريخنا موجود في تراثنا الشفهي. فشخص كبير أو أب كبير لما يموت وهو زاخر وكان عنده هذه الثقافة وهذا التاريخ، يعني تاريخه هو القاعد يموت. فدائما نوصي في مسائل زي دي عشان نتخذ مبادرة والناس تعمل دراسات بحيث تحفظ هذه الأشياء ويعني تتوارث عبر الأجيال جيلا بعد جيل، كما يعني ورثناها من جدودنا. فحتى أنا ممكن أقدر بالنسبة لبنية الهوية في الميدان، حتى في النضال الإريتري الثقافة كان لها دور كبير. الواحد بدل يعني تحضر له اجتماع والواحد يتحدث، وأنت لما تكون فرقة فنية وفي الكرول الثقافي لما تقدم له، ممكن الأشياء اللي عبر التحدث وعبر الكلام اللي تقدر توصلها ممكن بطريقة بسيطة وسهلة تقدر تنظم وتقدر يعني تفهم الناس عبر الأشعار والأغاني والقصائد والأمثال. زي ما تقول المثل طبعا يعني كلام مختصر ويدل على موضوع بطريقة بسيطة. يعني مثلا إذا قلنا في بتقرأ هجيا مثل وقبي بسلل، هذه ممكن تقط لك كلام مكتوب في صفحات. يعني فالتراث الشفهي له دور كبير، زي ما قلنا لازم فعلينا أن نقوم مع مساعي وتدرس وتحفظ هذه الثقافة اللي كانت في مجتمعنا منذ القدم.
2: ورات خطاتلتنا مدباتنا بمغنيات قدس يوحنس ناي مدب سهرة جينا قصالي زلو حجر ما بعل قعسي تبل درفين بقانقوا تكرنيا تخطاتلنا كنملاسينا

0: لصبته هيني والد الشليل انت لتلها اولاد هيني انت لحلوان اللي مبالته لشبابات وقت حق ركبوا لالي انت لتلهو حق يكفلوا يتصبح قلوبنا عشان كذا قلت لهو بديبهم شبات الليت محبتنا يهد الله سفلا الحلا عشان كذا ديب سامن حتى يومتو ولا ديب شهرتو ولا مناسبة نعيد وقلي أكان ورد محلنا يتلهي بهم ديب حق وتراكبوا لتلو لتفناتا جنس تلياتات لتلو منا لتلو تلياتات يعني سرو اللي تبالتو عكس نايو كمان هلا الأولاد الوالد الحالي ياهو عندك قسيا الأولاد هيني دق مثلا والسومية هذا كم سلوت عكس نايو والسوميات والسومية أولاد دق دقو ووالد الحالي ياهم ديب شليل هيني أولاد ساعة ساعة بشليل وأولاد هيني الحلوان اللي كل هيني نايلة قوميت جنس ناينا من بزح تلياتات نايلة قوميت تو غني بالك ادر تلياتات اللي ازا بديب قوميت تقرا سبت كاربات ديكون ناي تقرينيا نايو غرمت لبديبو تلياتات الله غلوم ناي بلين غلو لما سل تلياتات الله غلوم اللي كله غلميتو لا لا لا عادات نايلة شعب اتا متسل هلا جيل اللي تعدي بدير ديب قدمام والدينا اللي تلهياتات اللي مرة واحد أسك أزي من لأسر لسبب لأبونا عندك أبادي بالوقت اللي لهلا اللي تلهياتات اللي تلهينا برا ولا أمرو اللي جيل اللي ديبو قلي اللي تبتك أزي اللي تلهياتات اللي كم اللي تعدي كم اللي تورس أقل وديتو للشكل لهلا كما زازل بلول سانها دراسات عندك أباديبو والمهم دحنتو اللي يقولون رأينا زي بقر مثل يقولون رأينا هو حقو كن اللي تل هو جابه حلا بهلتو وتعدد يبقى جيل جديد جنب بالنقدر
1: بالتأكيد أستاذ محمد عبد الله هل عندك إضافة في نفس هذا لأنه يتعلق بالتراث والعادات والتقاليد والفولكلور الشعبي
2: طبعا إعادة هي طبعا زي ما قلنا السؤال كان هل تقوم بدراسات لتقدم مثل هذه الفولكلورات والرقصات التقليدية هي كانت السؤال فأنا في البداية كنت أقول يجب أن نقوم بدراسات أكثر عمقة ويجب أن نوسع فيها إما في كل المجالات الثقافية اللي تقدم ما تقدم يعني أغنية أو رقصة تقليدية وإلا أن تقوم حتى ولو بدائي أن تقوم بدراسة لها فطبعا حسي في الرقصات اللي كنا نشوفه زي ما تحدثوا نفس يعني الدراسات كنا قاموا بدراسات اما في مجال اللي سالتني به في البلد مجال التراث الشفهي ترجع 200 سنه 500 سنه وما قبله ف تقوم بدراسه وتعمل فيه تنقب بعد التنقيب تقدمه للمجتمع واما كل اللي كان يتقدم في زمان زي ما هو ما تقدر تجيب لازم تعمل له تنقيب بحيث يوائم الزمن وبحيث يكون قابل للدراسة وبحيث الناس تتقبله فما في شيء جديد أضيفه لكن الدراسات دائما قائمة ولكن دائرة عمق ودائرة وسيع فدي اللي بقى اللي اضيفه فيما قاله طبعا تكرار هو اما لانه السؤال عن الدراسه هي الدراسه اللي تقام يعني لا يفوتني ان اشكر وزاره الاعلام قسم التلفزيون بهذه المبادره اللي قاموا بها لكي نوضح ونعبر ما لدينا في المعلومات من المعلومات في اقليمنا واهني الشعب الاريتري بمناسبه القديس يوهنس واهني قوات الدفاع الاريتريه وشكرا
3: استاذ

0: المشاهدون الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه السهرة والتي قامتها الفضائية الإرتية بمناسبة عيد القديس يوحنس. جزيل الشكر للحضور الأستاذ هبت مريم والأستاذ محمد الأستاذ الزازي، كل عام وأنتم بخير. ونشكر أيضا إدارة قاعة مطعم مصوع على هذه الاستضافة، كل سنة وأنتم طيبين.
1: ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብና ኣብዚ ዛዚ ምና ኣለና ብምክንያት ቅዱስ ዮሃንስ መደብ ሰሃራ ምስ ዞባ ዓንሰባ እዩ ነይሩ። ኣብዚ መፅእ ብካሊእና ክንራኸብ ደጊምና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘሎ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክብል ይፈቱ። ብፍላይ ድማ ነቲ ጅግና ዘይክማ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክብል ይፈቱ።

0: أتي ألايت اللي كنا بالكل أنا تسرح أنتي يوز مسل مستي كان بحجات علنا نتنح كاد ما ندار قديم أبالكم كهام مفتا بيجل بهلي نو تمن أشتو تبركتو عينة حاجزاتك أنت عينة حاجزاتك تبركتو اللي متخيل
1: هو حجي أنتي أتي عليها تليه أنتي بهلي كل جزء توم سايز اللي هو أبلت كلهم كورس وصلنا بمستر مكلقال كورس زي وصل أبلي بنا حجي كل جزء أنتي بلوم تيمورك بقى نحاضر كنسرح لنا كل جديد بلا زي سق الناس زوجو هبكم طرح قبولي بنو نو كم زخت كون على كل هنا مزنعت نقبرالنا تخف ولا بتبوت تاتنا بهرات كنا مزنعت زي قبرنا زي فيستيفال ولا بخفي الاغلط يا او خيتك كل مزنعت تات قبر تخلي انا بهر حجي كل سب كيروغرافري انا لحن على يبلني حجي كوم خو قبر خمس لهم زياده خطعرو خمس لهم زياده بعلم حسيبهم كسرحو خمس لهم كل جزء دقاق ما قال يا مالتي جاء نزبل كوم طرح كل جزء قبول زي كونس كلها انا تيم ورك هنا سدا حج ساعتك قوم جينا نسرح بيت انا نزبل كو طرح يكون انا زين كي يكون زين يكون الى جايديز جوفرنمبر تزبزح هين مين ده تبعنا نسرح مالتي ذاتس واي تقوم وعين السرحه ابني مكلقال زحلفه رابع درجه حزنا وتينا تليت قوم دراما مالتي
2: هري هفتم زي ناي تلهيت بدراماوي عينة تحستو يوخ تعزيمنا يعني يرنمو إذا واقع زحتكم نايز تليت كمية تجنزوبو نسخة زي أقرب كايو أبتن تلاهي تقبلك ينص أبار أرد تبل أنت هيك تصب أقوله أم مترخ
1: هو إذا عزن تو تليت زبل كاتي عندنا أقداس نسرحي برك أنتي أنتي عندنا أقداس نسرح مسيلك تليت بعلو نفس غيلو أنتي عينة ينص أبار قمالتي بزي درافاي بزي زغونة تايز بالسي بعلو نفس قيلو انت كنت ابار دليل بركه انت كبل دليل تليت بعلو قلت خليك زغون عينه بوتا نابنت عبد الفعلي زولو صمتم سبات دفع غيرك صمتم سبات بعلوم بعلوم زتخصو بعلوم زكلهولو بعلوم تليت بمن صرفتي ازنتو تليت مالتي بخمو صرحهم زولو زي تا قند اقداس سرحك ازنتو تليت حجي انت صعر نغبر تلكاني تبلج اناي زخبلك صنح خويا تبع حساب مهلاو تي بحساب حدا بوتا وحده كستاي مهلاو لمن نخنقبر زياده حقاز لنا عرفتي يلا سرح وهاب كله عرفت زبال يلا مالسي زين انا نقطقط نقطقطاينا كتمصقت كلالو هي تملسا تدغما ديك عليل اي جبرانيت بني حتى فتين كات كونيا جدن اذا سويكم زياده صعرس لنا حتتنا زياده صعرينا نقبر بتريت خيط كله تلاهي ازي مساتي جن كم طرح قاي كنا حسنا يا قاي كنا نفسه يلو حدا زبلة أسرح تنتبارق موياي بس لذي موياي أنا كل جزي بزعبود حسوكي أزغيد نربش حجي دراما يقلل له هو فيديو كليب يقلل له هو جن أنا ولا تتلهيت وجن جنو أي غرفوني فركس بزعوي الحسك أنت خن قبر تخن صرح كل لنا نت إذا لو جدرات لنا أنا أبنتنا حابت أنقص وقت ميسرن كهال لنا أكن شو مسؤول لنا نسبة بزعبود حسبك ده حسب كات خيط بزعم زعات انت خسر حلك وش تي دي بالاتي خايقه غافت بها لاتي خايقه تصوت زلك حجي تليت كمدي السنا يطرح يكون هو خطري هو صباغلو كل نغرالو جن نفسو خيلو خا بوز عين سرح سرح زغن بلو صنحنا ازنتو تليسي نفسو خيلو سرح سرحي سلازي نستنيتا دي يكون صباغ تليت موياي اي موياي خا برغت
0: زقات امزي وقعنا بعل قدس يوهانس اب تحكا قبل كفتون عهام سدرابيتك نيمود اتابز عبازك جلب هل خطب لو تدلنا قرت لك وين يوهانا من اخته تم حلال فتدلن تلك ادلكن بكا
1: هو مجمريا روس كل يوهانس في العين عقب مصر زينا انتي قبل دلي احنا كل جزي بصراحه لنا مالسي جنا بحجس قال بوزح نغير يصبينا زلو بزي عين الزاننا بوزح نحسب مالت لنا جي زياده صراحه كنسرح خمزة لنا كلنا نبهارينا حجون كم أبز بوتا نيل بوا هو تاسلا زلقو كنسرح لنا سننا خنك سالنا أبز بتصح بتصح لنا تمالي رابع درجة حزنا حجي كمي قداميتي أنا نقداميتي كل جزء قداميتي لحس كل جزء هو هذا كله نقداميتي دو بتصح هو بتصح نقداميتي كم بتصح كلنا توالا داري حجي كل جزء نقوله على بجزانا ناي زنبر خب كده مالتي زجيش نتبه زي كونسي زجيش نتبه إنا خنا فرز لنا إيه ناتنا خب قدمكم زبل تستيا لنا سلزيكم وخن جبر لنا وهاي thank you الرأس بعدكم شو هانس مجمرة مجمرة نعقم تلاقيها مجلب هالنا

0: انتي تزاربوا على لقى بش حدا دنش جاكري هاك تعرفه بكم بدنش كعلفيات لين تخون
1: اي تحاجي تبا بدنش حلفه بدباسي تلقحن تخون كالقحن
0: اوه مالتي زي قريم مني شو عقرشس كم زعب جنزب جاك هو شركانو
1: كم ورسوزخ الي لقحني لك
0: بزز ريكا زولو خدا مش كتملسلك كندو تركب كمان كوين اي سمعني زولو
1: نعبا سبكم اي توارازه صباح كون زبس حكي هذا له درجه خبطحي
0: اتا كابز يدغنت بايت حافي الكاس نابزنا في درجه كي تحاسبو دحرك انسخاكو وديك يا خزله

0: فيكم رو داك مو قلنا ابو ينافع
1: ها ما كيت هكا زبطا تدبعوا على
2: وقادي ما برامج دي بيها الله انت شغل كميتو
3: هاجر يا سلطك ولا
2: لا لا هاجر يا سلطني موضوع بعد بنت حاجه صحنا
4: سالم ماي اكو خلص قبل ما زن
0: مقات نجات حمد ترفت ميتو يدحنا ولا
4: يا ريت وترفت من طرف وحي سالم نجات
5: ميدو فقري لك
2: ايوه عمنا هذا هاجر ولا تعبل بولا وانا جمال وتعبي
6: بقى بعلى عربيات او وكيل انت
0: صباح بس بلا لا ما ينفح لينا ريكي ابلز دينا وحر كله مسلق انك هارجوت وكمان

0: اسمعني الم صراحه نتفاهم مو ذا مسلك سالوك من قبل عربيه انا ناي يكون الا جمال حبيني تقلس سامنت ولا سمعكني قال لي جيد افقر اسالك هذيك لانه لو مو ذوك مسلك قاص كان حوت كبتكلي تجي افقر منك اسالك هذيك قال لي جيد هاجي فهمنا
1: فهمنا
0: راح

0: تمام ما شاء الله
1: تمام هذا على عربية أو وكيلة بهلامكم عنا مساكم
0: لا وكيلة عربية عمنا حكيته أنا متحوحنا والعربية حونا من برا من السعودية لو كذيب على كأدهتا لو قايسة لي سوفرت اللي من الأرض فاقرت اللي
1: لما كينا تعفيش كوترباند انقص عنات بس العالم زقر ولا عفيش اللي تسعنات على تعفيش ممنوع بتل عاد قلي تلقيه قدر إيه قانون يا قبيل عطاته
0: أيوة ألا ما سألين عمنا
1: أنت تسعن بيه الكوار؟
2: كيف أنا تسعني بيه انا عفش بحر التمنى مينا تلقوا لهم تبقات بيه لانك انا سأل مني ما هم نتعاني بيه لانا
1: لك قال هلا تكبت كم
3: ايوه كبوت انا
1: كمان لك قبل ما ساعدت لها بيكاتا عربية الكوترباند تتفرر بقى
3: انا تقيقيكو عمنا عملت سلام عليكو اما نتمنى هي طلبكو وقفتك ان وديت تاني
1: خلاص بقى سكب عادة تمثي عربية ده ما نتقبق لها بس انك تسمح
4: هذا كله دم عربية كاتي بهالي
0: حليت عربية اكان امنة دي بهالي
4: انا العربية تشبك لها عشان دي ريكود يقول لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كانت
0: انتين امانة رفعت منك كل ايه تنحوشنا يا من اللي هي دي بتقندع عشان ودي عليها اتأكد منها لو عالتها يتأخر مني نعم انا من اللي ارد برا فاقرة اللي هذا ممكن اقروش لك بقى او هي رخصتنا اذا ما نتقلنا ابطق لكم سداونا
1: سداونا دعم دمانتنا 50,000 امسا وحقابة عالتها وزقت هي تتحكم اتمو ما مليم
5: مرحبا السلام

0: مرحبا، عليك يا
1: وانت عليك يا ريت.
0: مجنون. ما يقول وشتو
1: لحد زي كم وين ودين لك
0: اما يكال الجنة سالم في عليك كير كل دول بكير وبركته وقد صفا رحلة لعيرته
1: ازر اي حكين ولد نافع تعد يا اخ لك رنك كم سمع قزات تريحك.
0: اها بتحكى خلاص كم بتحكى تسلتيلي خلاص كويس تشاو.
2: انتي اذا صارح يا تنحكي ما صدق انت عقل بصح النبي كيف عصر مرات تتسلي لي بالمي
0: يا تسلي بو هي
2: كيف لك بقى تتسالكم من يبال حلو
3: سمعني جماعة حتى العربية تتبتت من يتعزق التعامل على بها بأي تأيزة ما تألفت لنسة ولا قال له دول عريت لبونا بس
4: وقل مقروشنا خسر قلمي حرا حكيت بلا ليك اشغال تامر مامي مشكله طلب زمانه كم قروش هايبه معنا
3: كما ديرنا سلا على نازل لكن يا سالاني اسمر علينا بلا نقيسنا مامي
4: ما مشكله اللي شغلنا ايش ابدي بكل ادر بس راسه بدكم ركبنا مبلسيت شاقل انت
3: يا يا يا يا قبي قرارك على امرتي كيدانا كل راس يكيد
4: انت قل متفري الناس اللي فرح لابو ما تقبل ليك انت
3: لا
4: ما صار اشارتنا يا ناس يا اخي تجبن انت حقوق النفر رقم سنه قول ايش كيد
3: نبي لا تي كيدانا كله
4: يا اخي زمانين عليك ما تقبل ليك إيه تفرح بيلك أي تفرح
3: أنا أستاذ
4: مصرقني شو أدار مقا بالذات فرضي حد ذا نهائيا
5: نجاة ليه حالك يا مالك واريني حاليتكم حالو حالو
4: إيه تفرح نهائيا فرضي
5: حالو نبي
3: قرار الله تقول لي رأسي قيسا
5: حالو
4: أها والد معلش نغام ثاني
5: يا قدام لفتك يا قدام لفتك
4: أهلا مرحبا
3: فرضي
5: كم دلنا قمناك ونوس لما اللي اتشبه لياني يوم حالكي اذا دي بيت حد جيك ما تعبي لياني
4: اسمه من انت
6: انا اطلع مسلبي لكم
4: انت تبي له
6: حميت لاتو كنا ما حامي هم كلين
4: لا لا معليش هي صوت نبوتي سمعكم اه ومدرستي اخباري تمام
5: تمام قربنا لينا دي
4: تمام
5: منو حر عرفنا لله قبي سوا وعفش سوات ولا لك حدين عفش دي بك هلا
4: الا غالين ابشرك بس انت لا تحدي إلى طلبي ما عليك
5: ولا الحكا قبي سوا ما تتلي بس من كل اللي تحدى لعب سوات
4: يا اخي ما قبلك يا اخي مش عارف ايش سوا دي بقى كان يسها وتكري كسنه تامه تكلم انت بليني قلت لك اقل كيت ولا تحط عاليه يا اخي متها قايل لك انت نوص الا ولد حكيت اني بحالف عندك ابوك ولا كيف نبي له الحالف ديك تاكدوا من هذا
5: هذا كم لو بيول على القضيه لا
4: ايوه انت حال اني الهده ولا ساعات انت ولا مين
5: يلا خلاص نحن عدم اللي ياتشاب طرفون هذا قلقيس تبي
4: وش هينا ستيك
5: تشاوبر
4: يلا مع السلامة يلا هلو هلو سمعين انت مقابط انت الا والله صاواكم سألك تترفتي اسألك يا ولا مين يقول مت لنا ما تضعفش ما عفشت بلنا اللي اسئلة رسمة كبيرة تساوي قبل ليك يا لازم اتاكل لي ما تاكل لي يا زين فهم مسلم سامعكيني اطبيره انا زق عادق لجيستو مو بقمزه خلاص خلاص انكم سربي لك ما تاكل لي اطبيره رسم سواكم يدقيس يلا مع السلامه مع السلامه

0: هنا من سوا من أطرف عن حد وبيت عمر ليها تحمل وقلبهم بس سوا جوا أنا مولا
1: حمام ده بتحقوا لي مزاد خلاص أكيد أقبل بل قلت سأسعدة تبي تشكي لي فمش حمام ده بيلكت كلاخاني تتباطر
2: بيقل الشنكة يوم ما شنكاي لا ولا أبويا دول متي قل لسا السعتي يوم بالعمل فرحتنا دا
1: أيوة خلاص حالتي ما هجر مثل كلاكا بس انا خمان رقص دي بلي
2: حالكلاتو قياشي سكساوا عبيت اللي وما لهاي كفهمي هاي ولا تحمد تساوي قيس بلي اللي
0: ما حمام بك انتي ليش هريت لما كذا الحمام تعلب بليت انك وتدي بشرحة تم علم متكي لم علها بكلهم لما رحتنا سلبي ومن حقيم ورغتها متكة تعرفي
2: اوف لعلوت الطعم اللي بقص لما تلي اندي متني دول انجيس ويدي بقبي دول مت انكم فصلنا على مسلكي
1: فحنو شقر فمات قال هاجر تتجنى قبون تسني انا نو شقر فمام قلت ومسن عندك انا هو قلت بلا اذا قيسو قيد اعمل قبي كتعمل

0: مرحبا حبيبي.
1: يا سلام يا أخي، الدوايح اللي مدري بقرمت لها والق بق للعجيلة قامل. يا سلام.
0: أنا يعني أنت كم جيسكا قلمي مثلي جيسكو عند بيلكو بات عسميت عالكو.
2: يا ريت والله
1: انت من تهلا مثلي
2: ديب حمد ويد كرلي بزاتو مين شكر ان دا انبتكو سورك ان دا عفي
1: من سورة ديب سورة ان دا تعدي ان دا يدلل سواق بتحكى بيلين.
0: وي أنا دي انت يتكجل سوري معرض وديك هوك تكل أكان تعفيو
1: لبيلة ليبل حميتي تقبوا لبيلة ليبل سامعتي انت ولا مين صوركم من رئي من مشكلة بو وحرس صوركم من ركبك هي ما بيمسل قدام تهاجر
3: سلام عليك لجبنة دينا والله هو لف برأسي دور الله ثم برانيت الحنقل لفف من يلا
4: وكم جبنة انتم متصال ما تقلنا ان تبلو من رأس جبنة فالحد شاو ان تبلونا كم قراب كروين تحدا كون اي جيسكو
5: تركت اتبل ما تلعتنا نديكم انتم بينك ان حد قال جيسا لقمت من افوق لي تاليت عمسلي
4: يا التي دائما شغلنا مسألة حرب تطبلو ما يحفون اللي يتقعدتو برود لا مصلو انا ذاتك اننا يكون شغل ربي لها بنيتو اللي شغلنا يكون ربي رؤياتي يكون واسمعي
3: ما اللي يكون صبر على بنديكو تلا كم سلكو بونن ساتقايس من قبي موقع مسلك اتصال عسل دور من بعد زحمة من موت من حلف موتي تتفرح من يمريد تتكره نديكو
4: والله هجيا قبي ربت بجمال خويا انا ذاتو فقط كم تبا من الا الا اودع اويكم اعريو قلت بقصتو ما تقصن دبل فنقا فنقا
3: نعم نحن سلام عليك لزوم من لازم إذا لقهوت بقاها وبو الناس دي أنا كل خسائر اللي من قبي أنا قد أدفعك أنت يوم بس أنا كارع كان اللي يقول
4: إيه ليه تكارع للبولة لجبلت من قبح التينا تكفيكم
3: يا سلام ما تجيب ليك أوروتنا كبنو جبنتك بقل أنا ناي حزة وتناي حرا أنت حالتنا قاويتي اللي كده تهاجين الحزة اللي كنديك
4: سمعنا ده جمال أنت لوسك حالتك قاويتي اللي كي وميتة أكان فلانية تبلاني أنا حكيم نفسيات مانا عزك كل جبنة تحزن ليكم ولا مين؟
3: أيوة كل جبنة تحزن ليكم حرس مين تيجي سلام إلا من اللي تكيا خلاص تلفونه يبطر 24 ساعة تيجي ودي ولا ما يبشر بي ألاف ما لا تكلي دول يا أخي والله ملا تصنع دي بهلا تلفوناتهم حجري إلا خلص ولا بسولار جاي
4: يا أخي جمال مسكينة سميرة أنت زعلت للكا ترسنا دايت كم سك على عندكم ما دوم فوقي تامر سميرة
3: يا أخي عليك أنا أين أين أي قاش بقولنا كم بيرد سابيرة وده بكن يا أخي
0: خلاص من ناس زيتون ومانجوس نايجن داعب لعك لبكا قولي برد حنا ما مسا قلنا
1: أبشركي أبشركي أرانشي يكور إيكي لجردين كل ذاتهم دار فعقوق لمتا كبوت
0: خلاص كويس نصبرتم
1: خلاص أوكي أوكي
0: يلا مع السلامة.

0: ديرها ولا شنو؟
1: مرحبا جماعه. السلام. قلتوا لك من دبا
2: سمور اللهم دوم عطلب الصيام الوتريه ملاكي يوم اللي بيت كنت ردي بناتها لبنان.
3: خلاصكم صلحوا انتم ما عملت كونتراتكم هذا وانا اللي باش نغير كوكلي جيتو فاوي ابي يقول اركب دخلت
0: لها اي سميره انا عليك الله ما تقبل ليك حنا كن حتزون انت الناس ابي الحالتنا حاله قوته حالات وضع رماء ابيت يا اخي حبوست حد قبل نعليك الله فهمينا يا اخي ابوك وابوكم مس كرت اذكك جريسه.

0: وتسلك باك زاد قصين عليك الله
1: الحمد لله ذكرت حجزتي يكون وحراز الكوب ده بيرا تصبر ولا بلقيش
2: يا جماعه حوا معلش سلوكم اللي تيجيس حرنا يمسك ما تصات لجواناتنا براحه عند انتهاجك وننصحك من بين ستين الى حيس
3: مشكله تعالوا هنا اعمل حاره ودق لكم
0: لكن تجازيت يا سميره يوميا انت اعتذر ونسامحك كلنا غرغر كنتي
3: مرحبا
0: لجواناتنا بينا انتي

0: الو حبيبتي، ها ميتو مش قاشا مطاولات يلكين
1: بدل مساء رحام سرحنا منه وحر لا قاشا من تو من تامر ظهر القوت تعمل تعمل
0: ما انت متم
1: يا هلا هاجر
0: من جمال
2: ايوه يا مبيري نتا تامر لقهوه انت بقاها كنت راجع ابط امالي
1: قلت لكم كان عمكن لينا انا نويت احنا دي بيت ابونا
0: حمسه قمصه تبل سيت بيلو قهوه كامله مقل لي دوقلت بوا
1: انا امر قلو مجنون انت مثلني سن يوم كنت راجع ابطل وحرهين زباينا قلب دندم منين عند بيلا ودي للاتو
0: دحن دحن حبيبتي امشي شو قلو وحريه تكون دول سياسه وقراس علي تبقلته ولا ابلت فاوش لهلا مالات وتقف ولت ولت بطربو لهلا بسرق وقت باداي لم زيته
1: يا اخي ما امشيش منه ليكو حرام وحلال وديبو ديبرا بالترف انا هيني حوابيه من سعوديه نتسلا ابو كغر كبوش قلنا بتركه تصبرك ليكو بيلين ندبيكو فقركو منه
0: الله سمير سكر يا اخي مسمس بس تجيب كيتو ها وقت وحسيبي يتعزق لوني بلا ركب كيك مرة انا فقر بس
1: يا اخي انت هي نميت ومسمس كنت اجيب كي وتنان بينك وزين مسلتنان وصفكني
0: لا لا كم سوليت بليني انا تنان مفقر يلحقني سبت بيته وحري مسمس وبليس مدول قلبين كذا وتنان بلا ركبها مطراق سبت فقرت وبهلجيت وبعديكو
1: هاي سكة انا هيني انت تقدم تقطع تبلن اللي كان سوليت
0: أبايك لقرح أنتي قد قاعد حيكو أنت هتقدام كمان كجلك لسلكي
1: أنت هتحبيس حبيبي
0: خلاص يلا مع السلامة أنا ما بيت بطح
1: خلاص جاب

0: اسمعني يا قلم، انا البرنامج ده ما نفريك ولا ولا ولا ولا ريحي. هلا اذا هاجر نجيب سكوت يتجي من قبي لو رجعت وكالتها بينو
1: ولا جبرتي
2: كان باقي
1: بايم
2: سلا ستوت حاجه
1: مثلا
2: قدام
1: يوم
2: يطلع حالا نيفر الحيله تجيب حاجه حبه. يا جمال انت ولا فلسفاتك حاجه الاوديه بها قبل كانت يتميه ويتولد لازم وديه
0: سلام انا وسطي ما يسمى خلوك متين انا مهلم سلكم هل انت انا متاكد ان ديكو يا ريت من الشتت بلت هالبلب بينكم متترفع معلش تزعلون كويس ولا تسدي بكاتك
2: كراس تمام مرحبا
0: يلا حبايب خلاص
1: مرحبا

0: انجزلست تعبان صحك حسن حسن يا حسن حتى الاكل ابو حسن خلاص لسمي راجل عرم برجع يسلم
1: يا اخي دي بحطها هاي درجه يسلم سلام قالت موضوعنا على بيت دي بحطو دي بربو دي بحطو تعرف الله سمعكيني انا حط قلت حلقه يا زلمه
0: قا راح حطه اذا فقده اجى بنت ببينا وديل بلني على حسن خزاب وخزاب حطه بس توصل ما سلمش
1: ليتك تصبر زين حرام يمسك مطعم سنه ست جوال هذا ستينه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يبا كل يوم.
1: مرحبا يبا، مرحبا يبا، مرحبا.
2: اخباركم؟
1: مرحبا
2: كل يوم يبا.
1: صحتكم؟ كل يوم عافيتكم.
2: بكيت عليكم يا امي. ما شاء الله.
1: بسم الله.
2: عافيتك؟ كل يوم. اشغالك كل
1: دراستك؟
2: الحمد لله والله ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: منكم سلام.
1: ام سالم؟ ام سالم؟
3: مرحبا. مرحبا.
1: اه سالم ما شاء الله.
2: مرحبا يما.
4: الحمد لله والله ما شاء الله.
1: كل دراستك كيف حالك؟
4: الحمد لله والله.
1: ومليتك كله؟
4: كله ما شاء الله. انتم
1: كلكم الحمد لله.
4: كيف حالك؟ الحمد لله والله. اشغال الجاردين لا تعبكم ولا؟
1: ابوك بالحبيره يا غدين بلا كانيكو. هلا سنة اللي حلفها ضروريات مستقبل كاتب.
4: ابشر ابشر يبا، ابشر ابشر والله. الحمد لله والله ما شاء الله.
1: دراسات
4: انتم عافيتكم كل
1: الحمد لله يبا.
4: ما شاء الله تمام زين.
1: بس انت عارف ايه؟ استرع انا جاردين جريستو انت بنقصتوا.
4: لا لا دحين يبا انتم شغل حقوا ما تتفرروا ليكم. انا ما مسلكم قيس ما بينسرت
1: اسكت. لا لا لا مسافرنا ما تقعد شغل قتيس.
4: لا لا حرام انت ندشك. انا سرق السكف الا كله راسي يتقبل لا مو اللي قبال. انا نبره كان دي بجار دي دم سلام سلام بالقيس تمشي
1: كم انت هاجل لي
4: هيك. لا لا مش مسلك قيس
1: ميركا.
4: ايوه ايوه
1: هدم مسالم
4: خلاص.
1: انا كل كلي يتعرف من كشغل القيس تبدلنا.
3: سبحان الله ما كيدوا ليكم عارف.
4: لا بس كم سلح يسي ما اصلا اقلوب الاسده ما اصل ليكم. انا اصلا ما بين سرت اسكت بس امبارح
1: دحان دحان لكم بلان تبعنا
3: خلاص.
1: بس ابيك
4: كم سلح يسي
1: ها
4: ما اللي تقول ينسر.
1: انا نوصلت انا كسف نور على القطه يا ابو قاتو. ها
4: ابشر كبشر كسن ندو ديكو قلت حاجك
1: ابشر يبا ابشر
4: ابشر
3: تمام.

0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أبي نافع.
0: مرحبا يبا.
1: أهليكم.
0: مبسوطين.
1: الحمد لله.
0: سلامات.
1: تمام ما شاء الله.
0: أهليكم. مرحبا يبا.
1: بارك الله فيك.
0: أهليكم.
1: بريكم يبا.
0: مبسوطين.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: أهليكم.
0: أهليكم أهليكم.
1: ما شاء الله.
0: أبايك أمريه ليكم من أنت.
1: أنا جمال، أنا يبا جمال حوهاق الهاجر.
0: أها. هذا مركو كتايب وكمدت له سيواي كتر حمتاته اتا قردت الى ترين حتى ريته حقو هاي ترين تايبوك كهول ليك
1: تمام يبا تمام بس مرة لها نين ترأسها فارنا سامحونا
0: قال الدنيا حوائل بزح تنتهي بع الفاكنا انت فك كل لرسيلة عرنا تايبوك
1: اللي من دقوا يبا فك يكون اللي قال حد اللي انا ربي قال حل يدينا ان شاء الله قدام الادام اللي يكون اكتر من نوة دي يبا اللي مقوا يبا قدام حد حنا يفق الادام اللي ودى فك يكون انتم من اللور على صحلكم اللي فاكي يكون حتى مشكلة سألبه وهليكم بكي تعمل
0: الحمد لله ما شاء الله كفليك
1: تمام يبا تمام
0: الحمد لله
1: وهليكم
0: ما شاء الله تبقى
1: هذا قلي جيس خلاص سمحي
0: يا كان قيس
1: هذا قلي جيس هاجر تطبرنا
0: اللي يكون طيب وكذا دور قيسات يكون سمعنا ليك اي فالك يبا اي فالك هذا تتبقس طيبوك الدخول بالإرادة والطلع بالإجازة بيلو مثل نبون ستوى تصبح وسنة نتآمر إحنا وأنت.
1: دور حاري إن شاء الله وسنة قصيبة ده هجرت تعبرنا الليت.
0: إيه فعلك طيب وبا. قصر لك اللي كه جاس.
1: دور حاري إن شاء الله وسنة قصيبة.
0: متودد. لا لا واجب يكون تودد لك طيب وبا.
1: بس ساقتي بس. إيه
0: يكون يكون.
1: ساقتي.
0: يكون يكون.
1: ساقتي عدونا
0: يا رب. لا ولا
1: عدونا.
0: عدونا هالعادي. يا رب عمر كلت أول ورزق كلت صح وشوكت جبايكت أولت والدنيا كما وسمعتك بأبايك عم سملك بمنك.
1: آمين آمين.
0: يا رب تعدت تلاقيك ان شاء الله
1: امين امين
0: ما تعنى تبدا تعي
1: ان شاء الله
0: سمير تعمل
1: سميره ليت قلبي
0: سميره حتى انك بدور قداميت بلا اللي تحسب عليه
1: خلاص دجرك دجرك بالحمد دجرك
2: بالحمد
1: يلا حمار سميره انا حاجه ناسي
2: مش
1: انت جاما بس كله دينا من دناك لا الحمد لله
2: أبغى
1: أنا ما قررت كذا وناس فنطر قبل أنا هاجر أتصل ديبي وأجيسكم منهم.
2: علاش خلافك أكو ديبكم؟
1: لا لا مشكلة تلفوني. حلينا ما هم دول حار نتقسم مسلم هاجك ولا حتى.
2: أبغى لكن دول قدام ديل فهموه ملا هي مو لزعل.
1: لا لا لا لا لا لا من كل زعل ألو نهائيا. بلق الكفتة وقل كل أحترم وقل كل ترى. من كل زعل ألو نهائيا. يلا سميرة هاجر ميسكول ودلي ديسكان.
2: Sure.
1: Sure.

0: سلام يا يبا يوم عملت بس ما شاء الله وتبارك الله الجاردين سنة خدمكم
1: دي بالدنيا هلا شك ولا كيكو سالم ولي
0: ابشرك ابشرك يبا وحر الجاردين اللي كله بجهكاته دي بالدرجة اللي باطح وانت قلق التعابي ومدستك تدسني حودي تعبك أزلاكين أبشركة مدرسه نخلصكو تلسم متكلكو بلس ديكات ان شاء الله
1: هماتك همات مدرستك وده ابوك ابا اقلب حيلت الجاردين اللي خدموته او مدرستك بحسب ليته ان شاء الله مستقبل بعد تصبر لي طيب
0: ان شاء الله ان شاء الله ابشركه يبا وحرميت لنا نفسك تري اللي كتعبه اه عمالي توسك يبا
1: عماله ثلاث لو قلي وثلاث اكلهم قلي وسكتو ازيد لو قد ساعات انا رب سديني يبا دول لا فر لكن اكلهم ان شاء الله باذن الله الكريم اكلهم قلي وسكتو
0: خير ان شاء الله خير يبا لكن دي بقول له وكد اللي اما تعافيتك واما تروح كلت ودي بات وزحت تعبي يبا
1: اللي قدن انت ابوك عبد تهمو وليكم ابو تات كان الحاليه اولاد حوي قطعين لساره راح تاي اللي قزيف حلو يكون بتات انت يا ابوك هذا قزيف حلو سامع انت
0: وانكاد وانكاد
1: انا فس قلت من عركبكم كان انت ابوك عبد
0: لا لا لا لا وانكاد
1: في الحاله اولاد حوي قطعين لساره راح تاي اللي
0: بلا ابشرك يبا ابشرك
1: وحراب عبك كنا كم سليق قطين على كربه جايد انت الرحمه من الدنيا جنات اكرم ان شاء الله
0: الله قادي راح راح نقيس
1: يلا يلا نقيس نقيس يلا نقيس يبا طبعت كوكا سمح بدر
2: صراحه بجيب الموت
1: خلاص يبا
3: مجي مجي
4: تمام يما انت ايتها انت من هناك انا كان طلب انا شو اسوي عملت هي بتجي حطت ما
3: انتم اللي عرفتوا دور اسمي سوى سكفين ماي
4: لج حبيبتي
5: حمامي دور اسي دوي وحبتنا انت اللي قبل سويت لك من قبل كبار راجل بعدين انا حكي
3: وي معكم سويتوا بالي من عليا

Hoye, hoye, hoye, hoye, hoye na hoye, hoye zeylele, kawana pele, ab Abraham abwa, kitayishan boga, ab Abraham titu, kuboyi teritu, ab misamas kalay, nkwa tegel kalay, ab jokhna nasi, saada taflawasi, ab jokhun kwalu'u, خلصين مسكلي الكبر حزالي الكبر حزالي الكبر حزالي الكبر حزالي الكبر حزالي الكبر حزالي الكبر حزالي سيننا انا الى انا أبيل أناس أنا سيمان أنا أنا أبيل أناس أنا.